0: ويقدل ويعدلنا يقلنك وحفنك لنا يبعلنا تي كوباية ماي ملح على أبي تقدم عد لي سي تغزبه لي مسماري نيرو لو مدى أخن بنانا. هلو هلو وين تاديخي وانا داني إلي انت هاي مو خجبر انت خجبر وين تا خجبر فابريكا انا من قدي فيه يخمت تمانا جر تتسليوه هنده بتامنا زيرو ساعات نجيرو مني تتسليوه انت هاي فلي طول عصر وسيز بها نتسلو القدي فكا خمي جر كاخير انت هاي مو خجبر بقى حجي قنا بي علق حجي خم ماي كنت بكي خم برد كنت بيا بي علق مو بك افتنا بي قدام اي زيمت افتنا بي قدام اي بوتا تاكسي تاكسي بك هذا حن حج بكون ترى تاكسي خمتي كرتب يا بعض صنحني حج بك هر تشاوري
1: تطول
0: يا دي فرق دي فرق صواب زي اخت مال ريتا تهوي تخوين
1: صواب بحرق هتطو
0: قال سبت اطوا بي لخوين زين كلت عنقول ولا برهين رجع
1: بحفر دم مسغره مريم شمو
0: كرم مريم
1: صواب دي عد اختاتو
0: شو ابو يقرا مريم خان دعم النجيرك بجاخي سلسة عنقولو مقنت متقام كاب حدغا يكالا خلي زبل ترافيك
1: ترافيك بمعت اختاتو دي حفر كاس بفنستراس ناي مقنت كاتزار
0: تخلي عندي صيبن انتي مو خجبر
1: صبيخه
0: قرب دك انستي وكات حشام بر كنت درر يصوم خيم زخوت بك قرب زين اربع تاع قرب تيبي بالله عندي زعما كنا يا غني لي
1: غنزبك غنزبك زحوي
0: يا غني لي
1: غنزبك
0: يا غني لي وتصبغ زغا برسب بسما يزرخ
1: وحا وي تصرف خلي تفهم بالله اما كانك لا تعني راسي نصيغك
0: وا
1: هيو
0: الواسو إلا مطلوه وهاتت عيني سامي أسك نعم قروس وزلوه سيدي أخو فابي لكلي
1: هو
0: هاتت حساري خسغي
1: تلك؟
0: حساري خسغي
1: نعم؟ مانا دي هارو بحيل تسغي لك؟
0: بحساب زب حيل تسغل زب هال نقر كما قبالي ما مبوطي رأى قروس وخف كتابهن تاخد رغب أنا هزرات مورك خقنا عيد لينين
1: أنت تعنى اللودي؟
0: لا لا أنا قجا في لم تتعرف قن عيد لينين
1: نعسك
0: تتعرف تتعرف فونيو فونيو نكابر عين خوطة
1: اتعزلي

0: كنقرك كندو ما عسي خمس ميرون كسانة
1: هو أنت عنو منتجي كوركي ديو على كرطب قدامي عمت لعلي أنا بزن متسات حيزة بقى لك عهم طلعي تياتريني كوم سلا زخونت كان هلتك عبدي أزوله اللخاتك
0: مبا نبارك نسخي
1: هو أنا كل حالة أقني بلين مسا كندي قزي أخاخ ضربة فتيني هو قلني بجي خيلك مزمع عبياتني أنت ويري خي عندي خاص بلتني كمين أدي عملي ساتلي بتقوي غاكو عملي ساتلي
0: كندي تحاكزة بتمر تخن دوخت على لخا كن صبا أيكونا
1: إيه كنت قدام زي مدلا يطبقون دي قلن معروف خن دوخن نايو على الميرانكا أخذكوني بالكان وا أبدي أخذ بلا هلوك كوعاء أتع بجي خي لكا دوب زي مدلا خاين عجز
0: ده هنسو خلو تردي إكسلا زلط رأيك حزلا
1: أنا داوري دي كيمو حزلا با نايزي كاي نزل انا سايمنت انت ينكبر انت يحش
0: ارست من برزمه لحتى قالت فيهم جبر
1: بكره حد طبقكم قبرونا

0: وأملاخي كان لي يغلني حان تظلم لك أن داني الحل ولا أوف حج حاحك من وضع لنا نغيد متيلي من صغر تبشين كجناني دحر بيني ولا بزعي لغمتي وقويتا أخاولها بهذا تاني ما ماري أبي لي أخمتي
1: نقيرا
0: أيروكني قلت فهم لسيارة

0: 중국. حجتي حسوك
1: انيل دهرت نيت ملسنا
0: اكوتي زبلك على اللغه اسمع حجي خابيت يغدلي
1: عراي اي ترغم قلنا انا حتى كاز قبا انا حتى غات حتى زلخ
0: انا تصلل كونيل كامو نسخه نبرتي كم دليتك يا كختم حدرو دليتك
1: ما فلتك باي تحت تل بكاز يكونت بتدور لنا يتغدنا
0: اي ملكته كان سمعنا هبتي غنزبي كل وقت قبتوني دليتك مش سلمت عايز يتغدلني
1: ስኻ ተመትካ ኮ ሃፍትኻ በዓልቲ ቤትካ እምበር ኣነ ይኮንኩን ክወርሰካ
0: ስለዚ
1: ንስኻ ብሂወት ተሊኻ ግን ዝገብሮ ዘለኹ ክጥርጠር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓላይ እምበር ፀላእ ኮይኑ ይኮንኩ ዝቐርብ ዘለኹ ካብዚ ላዕሊ መረዳእታ ዘድልየካ ይመስለኒ
0: ስለዚስ መልሰይ ኢኻ ትፅበለለኻ ማለት እዩ
1: ብርግፅ

0: كمي حاضركم
1: انت ليت يلا
2: انا اسمع على قلنك اذا قال وقتك حاضر
3: انا صدق بدي من قاسي زفتو
0: ناي كمي حاضركم مرسيه
4: ناي كميلكم حاضركم ملسدا ازي اول نسخه قد ابك عندك كمي حاضركم لحان حاضركم زي تبل
5: ايوه اول نسخه عبيها وبعدين نسخه زي الرم تغرينا نزارك والله ازم من اسيات انت يقبلها تصبيها
6: نسخاتكم بعدهم ناي استفال علينا بعد قنقات تسسريكم هاي فكر تشاو نتوهاكم زي عكت ورا زينك
7: نسل اما نساتهم تتقاغين احنا زم عبيك نور منبر مليش نادينا نقاقيو
6: لم لم لم ساعتهم وقيقي
7: اي وقن قول انا ناي زاحي جين نفس خام ساعتهم اوالا دير كاز ملس كايا امبر ناي تا كمي حاج يكون زبل كايا كوش اللي ليلي يعني ري
1: وا كمي يقش له دولا دحان دو حاري لكم منبر كني حاري لكم دو بعد
7: نا نسي زار وزولة زي كوني نسي زحس وزولة ينحن رزل لنا ام تراي قوانقوان تنزينا مو كلها نابزح سكامات يزلنا
8: كمي مالتك للا
7: እቲ ዝበዝሕ ኣብ መዓልታዊ ንዛርቦ ዘረባታት ገሊኡ ካብ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ከም ዘለዎ ዝተተርጎመ እየ ገሊኡ ብልም ዝበሃል ሞ ዝተራዕመ እየ ገሊኡ ስዋሱ ዘይተኸተለ ወዘተ ስለ ዝኾነ ሲ ሸለል ንበሎ ማለት እየ
2: ድሓን ሸለል ክበሃል ኮ ዝግባእ ኣይኮነን ግን ብሰንክለለ ንሎም ድሓን ምሕረትና ውጀሉ ምሽ
7: ርኢኸየሉ ዋላ ንስኽ ተጋጊኺ
3: ዋ ለነ ሄለን ፅቡቅ ኣላይ ተጋገየትን እዚ ብሰንኪ መጎጎ ትሕለፋን ጭዋ ካይዳ ወን ሓንቲ ማዕብለና ቋንቋና ክጥፋኣልና እዩ
7: ኣብ እስትና ብዛዕባ እሩም ኣዘራርባ ቋንቋ ተኮይኑ ክልተ ኮይኑ ነታ ብሰንኪ ክትብል ቃል ኣብዘይ ቦታ ይክነት ይክንኣ ዘለኽን
4: ከመይ ማለት ክዩ ንስኺ ድማ ብሰንኪ ክተማሂርና ብሰንኪ ክትኣሪምና ብሰንኪ ክድሒና እንተበልና ክስ ትሻድን ደለካዓቀይ
7: ረዲና ብ ተጋጊኺ እዋ ብሰንኪ ትብል ቃል ንኣሉታ ነገር ኢና ንጥቀመላ ንእወታ ግን ብሳላ ትብል ቃል ኢና ንጥቀም እወ ንኣብነት ብሰንኪ ክድሒና ዘይኮነ ብሳላኺ ድሒና ብሳልኡ ተዓዊትና ብሳልኦም ናፅነት ረኺብና ወዘተ
0: ኣንተ ግደፍዮም እንደነዚኣቶም ጋንሸራታት ሓንታ ዘዕበዮም ሓሰማታት
6: ንስኻትኩም ስንዓይ ትግርኛ ክትምህሩኒ
3: ፀርፍካ ማኣኩቦ ትምሃርዎ ዝተጋገይ እኳ እዩ ዝምሃር እንታይ ዲኻ ንስኻ ንሕና ከማን ብዛ ዘለ ክትብላ ዝፀንሐት ኣብ መንጎ ብሰንኪኸን ብሳላኸን ዘሎ ፍልል ተማሂርና ኣለና
5: ያዞር ዓብኢኻ ናይ ዓበይቲ ትዛርብ وبعدين نسخ غانشراتو حسماتات نحنتاك تبسي ما معقول يا اخي اول نسخ يا خلا زربخان تكبر كان كله ممنوع يو
0: حتى سخن دبلو منعتن هنغولي ماتاتن سو ساعات
1: افانا افانا حجي نحنتال درون درون درون كتب الكيدا ولا
0: ሄሎ ሰምዓካ ኣለኹ ናብኦም እንደ ዝብለካ ዘለኹ ብጥቆም ኣለኹ ግደፎ ናባይ ግደፎ ከመይ ሓዲርኩም
4: እግዚኣብሔር ይመስገን
0: እንታይ ደኣ ንዓይ ጥንቅሊዕ ደቂሰ ዘይትብሉኒ እንታይ ደኣ ንዓይ ብከብደይ ደቂሰ ዘይትብሉኒ ብስጋን ቤት ገይረ ክዘጋግለኩም ቴስታንካን ገይረ እናጓዓኩ
4: ሓንታ ዝሓሰብካየ ስለዝተረዳእናስ ነቲ ዘድመፅካየ ሸለል ኢልና እዩ
0: ኣትረከ ሸለል

0: بقى مزود اخد لك صراحه عايز اللغه بقى تشاو تشاو تشاو تشاو بقى هذا بيقول لي قال هات لاقط ثاني انا كوز سب زي كذا ولا لك المقبل ابا هو عليك حنا الطقس اللي زبلني
1: مسخه اخونك تزدوا ولا لكاكم زناتي كي لمو اجت امر اخا ميدان هلنا انت لي زي نابز خي موصنا اخا سد حلقه اه
0: كم لي حاسبك
1: هنا يدا
0: وا تم عمرك فاست قونا له
1: لك ما سوا فاست فود ندير زلو ما فاست زي كنا مور فاست هي السيستم كي اخي فاتكار
0: قدام عين تاع حساس بل بل بل بل انا بحال بوتا بطيحه مصني
1: هو
0: زين قماي سغايت حدا حرب بيت قرص مصي خوزدني
1: بقى راهي هو في زق صنعك
0: اذا والله خرج زق قبله
1: بقى راه مزن قما خرج صني ودي واطع ما سوي له واي ما سوى فاست فود
2: بلو ميكال كان مصت اذا بداي طب غيرنا نفس الله
3: ايه لا لا انت حدش نغير له دي
2: حدش نغير كواته زي كونس كل غزي زي تحساس بالناس نبرن معلبو خير خبنا له تصنحنا
3: بزعبه انت مالك كيف
4: بزعباتي نزه غزا نقص كينو زغله دلال لا يمسفني
3: هو اذا سبزي زغبرنا غيرنا كاب سبع يوم حنطالن كاب ذات كلم كنفلاو يزلنا
5: هو لو معلت حدا كم تنقشخ بقشخ زبال نحنا دم عبدرج وريدنا تنكل ميزنا لنا انت سافر رحنا زخونه نغير سنغبر علينا
3: كم تغيرنا دمو ها انت مفلي لنا أكن نغناي بغنايسي نغناي بسناي حيشن
5: احيشن اذا قد عايز قد ما حج تفتيلو زفشلي نخفو سبكا قدمي خلفك حبط طبلو
6: و زي اعت زييرنا بس فنقليل سبكا يمسلك نخولاتنا خب سراح قراري وسوقيغو نعود سامعو ندمجيوون سراحتنيات كمتصنفان قطم
7: و و ميكان كم زبلو زلو انت خاين كيقدمنا نقدمو
2: انتوي كوري واتي سلو زلو كم ذات بلا زلا قبل ما عاد تحلف يبلا
4: قال ميكسا لازم حجنا زي حوا بخري يخلخنا زي بامبولو زخني كم ساعات مليو ملاليو يلا الشرح خمس قبر قبري فلوتي زي
3: وا فاكرنا غيروس درون حوا بخنا غيروا انت زبالو زقبر سبع عام ويد ما متيو اقبع بيعنا خيدو
5: كم لا لا مسفن طوي او خيد له كم الناس كلو خاص سيطينو خمس مات زي كيدقسكم حلمو
7: وا حال طالسي كم زناي قد امرميرن اوريسن زبال لبر ساعات تقي ذكرني
6: وي يا ديار لا اجي سبيت خاتاينا هنغبرا ودي وا نحنا بزعبه هوتوت ناي متاع غداينا لا تزارارب ناسي زعبه ساعدو غير تخلم لخي
2: انا ستي ترداك يا اذا ناديل حبز طقستن ساعات ناي قدم كينن كم زنا حج بباتر زي كوني ميزان يلا نصوع زنبرنا ندي نسرحه كم زغير كبيتك هنا توخ خا نغير يا احمد مل
3: اها امو حجتي عم ناس بمسفن كم ساعات ندا تملي يسرح مالت كريمه ما دهبي
7: او حق خازوغان انت صبو سبسي ولا تحساسب او كاي صبو اذا عباراتات قلنا ولا تتحساسب امي عباره
6: احد انا هنا حشينا حقو ما دهب
3: حسب حسب صبر
6: قلتو فجدا قلتو طيب زعما احنا غادي كم صبوك يا حقيقه
3: تستقبلي تقبلي هلو ابيت كورس لغو أبي هذا لغة؟ أبو أوفيس؟ مهما تقع ولا تمتقني؟ بقى حرائي متقع كرخ بخيت
7: هيتي زارة ربو خميني زحرة قدم السن؟
6: إذا لا تحيطوا له الفلوت لك خمزة أبسر السميئة السامانة بولتيج سسخت تطرحوا دستي بقى لي بفلوت
3: وصل إلا خاملة تنسي مركا وحايش مثلاً
5: أوي بقى حجرة أورو ما يزانا قر كم داميرا القليلة لا
7: وهي اتنسخد ما نبع الخدد هاي الكن عنا رعدي تأتولنا
4: يا جماعة الخير السبر مفاتح الخير تعقص تقبرات انت اخي كنت رعدا اللقن كاب سرح نسويك انسان انت اخي تقونا تفرها اللقن
3: كين واتسويك اخي نبارا ركوي كونا انت بزي قبرنا يسمنا زي تسلمنا ايكو زفر حكا
2: حجي اب ايد بايد كينات اتينا سلزلنا مع انت خشت مبالن بر مرعد ويمفرح يدلنا
3: هو تخور ميخا موت اسافيح كاموت كاب كونا سنن انكاس قدلنا
2: بكا
7: يا خيي سبز اللو صرفي دم ودي زبحل ويلنا دعنا حنا نبري نستخدعني بالسنكم مخي ولا حتى يدخلني خي
6: اتسبيتي اتسمعني بسنك خي تبل بسال الله خبير مش كتبها تنك حجنا حجنا
7: تقدر نسكي نسا بسال الله ما دحين كلا حنا ما بسنك تحمق ما حسنا خنطحنينا وي وي انا تعمدي انا سنتين ابزي اجز اذا بتصيرني بخبرتي ابتشقاقك كف زي بالزنبركو واي
6: واي نادي قويا تزتت صوبك عرب حان سابنك سوما مبرا
7: أتاك دفني يقريتها زبحل معرض جينا كلني.

حياتك انوي سرتي عندي اصال غني القيلوم بالهنزه عندي انه يتقللك حولت بزخنا دحن باجرنا هاجمنا تمسكن توقي اقرو اقرو سلا توقي استنى يد حريت توصي شو عاد تسوين تقصنير استنى يد حريت توصي تطوي مخناتو نعو خداقو مسلا زور تطو سلا زبل نحن عد الرخيبنا انا الجمال مالت اسمعني كسينا انفاكت بيننا انا خيدنا انا نمبرع قص خيد نصو مسمين قص خيد كويد خيدو جن قاصت رهيب عفار سلا زخنا اسمان حجي قلطيفهم تقبلوا ما ابتي ناي دوبت حلف كاني مالتي بتي او تقولقول او تنشكر اوي توتا جي ني عثمان سلا زرخبو عثمان كا كمزي اي حد بصاي اب كمزي اخيد له اتسالساينا بصاينا كا كمزي له او توغي قت ميت له نعوخ تقبروهم نزو حويك اخترهم دليو كنت راحلو دلدل اخوينو دارغا خنديو سيدلو 24 26 ساعه تخون حديره انا تبرح

0: بيني صنيحي تصوعي متي نتا بومبا حتي حقلها بزا غيرو وبتنقاقه وسيدو تاشن غرنا مالتي يدحن مالتي مرتا بومبا سي سغاب كبدني جميرا نيرا مناتي تدم اندخد اندا بس سله زبره تا بومبا اندخبتني اخيدا درك اخيدا ديرا مو فناو غصي بصيح ديرا
1: انا جي مصي نعن حولو مص كسب لنا تا بومبا خبيدو تفتح قلبي تا وسي تا بومبا غنا ويد حجو اتري دلو كسب لي حزني تقبله قلبيت دربيو كما يقولوا انت ام فتنة الحين اقعد من دربيه مالتي الدربيه صدع الملكي ما تم تفت هيك حسب ملكي هجي بات على اللي ماني بسرح تحرف زواج قماشي تفلقها حما ملكتي لن ملكسي عسرنا يتحالفي حزم خدو صنحموني قال انت قاطي مو تحالفي حلفت غير من دواو يتباتي ترو لعلي ديرو صبو ديرو صبو ترانيرو امداد بلك اخاني تاب ما سل دوا مباري موسي مباري مغوصو تلو ميسي تاب ما خيفنوا ازوا مسرو
2: تخار تحكمنا مسكدنا تمرتو خي جمرنا وحزو قات سلاز نبره مسوم كنت حقاكز جميرنا مالتي مستم حكمنا دحار غصو لمت دبل سب مصيو يحصبو نيره كواترو يلني من يخايلي زكوي من يخايلي من يدخل لك ابني انا ما نتيزلني بس ما اميله نحاصصبو مالتي شعونا يبهتا مسواتي ينقرتنا مالتي هو فلوت يخم زي صنح مغنياتوس كم عينتي حديرو قلت قال اي معلت خمن زوسخه تبها هيلنا مالتي حجي تخونات كم زيو جن كل نفس خيلي زواقه منقفه اي تدفرت مالتي
1: ابزفنا زي حدنتني حلفتي حدنتني ترى حدنتني حلفتنا يتمتران الطالع الكخت يقوله او نتوز غنو عليني سبقوا عليني سلا اخا بعد بدنا تقيموا نزبط هذه اخ صبرت اعطي والله انه رخا افشلنا سلا اخا ريش قديفو بوتو من الناس كرمي اموتوا عليني
3: امباركس ኣብዚን ምፍሻል ሃንደበታዊ ምጥቃዕቲ ጸላኢ ዝተረኣየ ምርብራብ ምስ ብዝሒ ሰራዊትን ዓይነት ተተኮስትን ጸላኢ ዘይመጣጠን ዓቕሚ ዝነበራ በጦሎ ንኽልተ መሬታ ንኸተውሕስ ምሩፃት ኣባላት ክትከፍል እያ ተገዲዳ
1: ኣብዚ ግዜ ብጠቕላላ ሸሞን ሸውዓተ ሰባት ሰብ እዮምና ብተኽሊ ሃንስ ዝበሃል ሽቡ ይረስ ኣለዎ ኣዛዝጋንታ ባህታ ዝበሃል ምራ መስርዕ ጃዕፈር ጅኑብ ዝበሃል ተራ ጅኑብ ይነሱ ሰጉ ودقش نولو افريم نولو ونش نولو عند غلا عند غلا حد اشي سمر سبع زم شي دشت زيم ابزاز تبارت وغ كزيرنا اتي شاد شبعاي غاشاي سمر فلات كفس راي دي غلي اغاطامي تا هادنا تفوت كوص عمصيم اب تدفع كل بعري ام سي دكشن كل تورنا تجميرو كاون تودي نتيراتي راسوي وده هذا نايكون إنجن كده رح زواج مرت فتها وجن هرقي وسي هذا يبلني مسرع يبلني كان تبلني تخيل أتيو بعد سوي تطلع اللاب زواج كده شو عاد سبات سوي من خمسين شو عاد تحد عزاز كان تيد حد عمر مسرية
3: عبالات نيزا أهرو لك كم كله تجار له زواج مبار بتوفين نتو من جن نتو من استمسكر اللهم تجار التقوان تنبرو لعل كله جن عند مللي تقرا لين زنبر حلاقه كالسن نايم قدال ونن بزعخه صدر بيتاو فقري زتهنص احدو مونا نوميو صورا يرصا بجدلن مرتون استنقوا علوتا زحقو فكب حكو انت خنه عقنو زحلف فقري حد حد متحللاي بصاينت نزبلو امرات هانيصو قبل بنفس وقف تقرا لاي زوب قلبو مخانو كساب لومي غزي زي يسوسو زخري اب حلنا نفس وقف تقرا لاي امبيرو يركب
1: ايتا زلكاتي قدلاو فقري غدي فاسيتي اشفيسي بحسب بعضهم عادوا معبون وعلو ترى له نتكاتا زمدنا نتكاتا ترانك أني نتعادوا يسألوا هي أنا فاشتنا بحدا أهدو سلو دعوينا وذا نتقع برا مارتي نتحايل خاد سلينينا دقات نقرينا نفلت وانا خاني عرفتنا نقبرهم سرحتنا نقبرهم نواقهم نززهم كل نقر
4: እቲ ምረት ናይ ተጋዳላይ ምቁር ዝገብሮ እዚ ይረአ ኣብ ደቃይቕሲ እቲ ኣሃዱ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣብ ስኪ ትማል መፅኡ ፅባሕ ቅድሚቲ ናይ ትማል

حسام وحسات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نات كبتة دي بنبل اليوم لدال أخبار لساعات لا قرق لكم سليمان محمد سعد أنا كزب عبي عروسو قلنبت أنفار سلاسة وسع دورة خدمة وطن أكاديمية يدروسهم أنبتهم تغليم مقب فنقع سرسس مديريات جقراتها تعادات أنبتا دي بمدينة أسمراء دي بامتحان ماتريك نقاط وقول لامس أو درسة جائزات نصر تركيا باكستان وسعودية لفرما ياهو اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حبرة ديبو رئيس تركيا حبرة إسرائيل اتفاق عبطرو زبط تكيد كم هلت حكومة لبنان شكوى تقدمت حكومة اندونيزيا ديبا بأرعداي مدر لدمرا كفال دولتها حالة بزع عوجة تفاصيل الأخبار نعسر كلا فصل دروسهم وواجب وطنهم قل أتممو دي بكل وطن من لا هليان أي كالأيت درجة مدارس أسكساوا للدرو أنفارس

من 3-4 بهلت تمت نقطة لامس أو 120 أنفار 3-8 دورة خدمة وطن لا توم درسة جائزة هبت يوم 16 أغسطس دبا جبت عدد من لا جائزة لا ركبو لا 4 تمت نقطة 4 لامس أو كام توم مدير لا مدرسة أستاذ سلمون كداني حبرا لا مدرسة من لا امتحنتهم 548 درساي ل 53 نقطة 300 كم حلفوما شرحا مسؤول لجنة والدين باترتو قل لا جائزة لا نسأو درسة مدرسين ووالدين أسنايكم حقول بيلا لا تلي هرار دراسة فنتي طبيعة سبتبو درسة اتجهم قل لا تسانو تفانع دي بفرع مهرو أقليم مقب مسؤول إدارة ومالية أستاذ مسفن ولد سلاسيهي عوتام درسها رؤيتهم أقل لحققه وقتهم واجب أقل تنفع بو تحسبا شباب أقل مجتمع ووطن لا ودو دور أقل لتوقل مشاركتهم أقل تتوسع دي بدوارهم لهلا أقل أفريتهم للعبي أرزاق وأبكات دروس تأهيل وشغل بواجب أقل لأمره مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرسها أقلم عن 7 فقدا بدرجة أقليم عن سبا يوم 14 أغسطس دي بمدينة كرن دي با قبعة اجتماع السيد الزازي برختعب شباب سلام عمار وعبوت لأساسو ناي حبر مراد كومبوم دي بأريترياه اللي كم سوالف وهوية ووطن اقل تربي بطلولو كم لتقدم أبرها بخصوص شباب حسبة رؤية وطن وشباب حسبة تو حقول بيلا شباب ورثت امانتها سبتهم وقول دورهم ببقع اقل اسبته تفانا ديبلا مناسبه فزعت شباب اقل تتوقل قبقى وراتها توافقريتو لكسس شريح فايح قدمها مسؤول فرع كونفدرالية الشق على اريتريا اقليم عن سبا السيد اتوبرهان قبرات ومسؤول شؤون سياستها جبهه الشعبيه تقل ديمقراطيه وعداله السيد ملو تسفى مريم بجهتهم شباب بواجب اندي تبنوا وطنياي أهداف أقل أسبتو كام سلهما ما تنفعت هناي كل أبكاته وأرزاق أقل لقبو بلا توقلا لتقدم كم هلا شرحو متقبلتنا حقول لها حجار متعديت موسيقى هذه بأخبار كارج نتعدي تركيا باكستان وسعودية دي بلا حلفة معلوتات قروب لا فرميه اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حبرة دي بو كامسل قدرة رئيس تركيا حبرة رئيس طيب أردوغان مالي عصر 5 أغسطس مثل تلفزيون الجزيرة دي بلا وديا مقابلة هدف لا اتفاق ثلاثي أمن دمانة قل لركب كام توند أبرها أنزمة لا التامة وامراد لبن دول اقل لتحابرا ديبو فتح اكانات كم هلا فهما بل اللي مصر ديبا نايحبر اتفاق عسكرية مكة لتسمى اتفاق اقل تتحابر فنتيت عزومة قدوم ديبا هلا لات يوم 7 اوغستي لا قبقى اتفاق ثلاثية حتى منن هجوم جرا ديبا من قبي كلن انفار بليس اقل حبا لا اقدر اتقبي ديب امناي منطقة حزوتو بقلال كم اي لترئيما لتقيمم سعودية باكستان وتركيا فنقهن ناي عسكرية وامن علاقة من ما صنحت اتفاق عسكرية ثلاثية ديب وديا لكن اللي ناي سلفتو إسرائيل قدم كلي ورح لا تبصح اتفاق عبطرو الزبط تكيدو كم هليت حكومة لبنان ابدق ما شكوى تقدمت اللي لا تحبر إسرائيل يوم 15 وعصر 6 أغسطس دي بقبلة لبنان دي بلا وديتو هجوم طيارات من لو 11 كلي نفر حقولا تقتلوتو لا هجوم إسرائيل ولبنان اتا حلفة ورح جون حقولا قبقى اتفاق عبطرو الزبط من لا قبقى اقلو لا شبه سابقيت لعبة كسر قدام لا اجرا كامتو تقاري الافهم باللي هجوم حديث عصروتات كم جارحو ودمار كبوت كم جارها لحبرة حكومة لبنان ناي بليس مصدر كم تنسي اتأمرت بسبب اللي هي لا متعكرر عسكرية اقل هدا قبي لا تنحى جهد دبلوماسي دي بقوت اقل تكرر كم قدر من سباب حولد قيمة محلها
لابيع زيرونوت أمريكا لتبس حا اتفاق عبطر وزبط إسرائيل هجومات إقل تعبطر وديشا من قبلة لبنان إقل تسحب لقلبل نقاط قديبو منات إسرائيل دي بيع ديشا عند يترف تلول هجومات ودي وادي بحن مراقبتها وادي تول هليت دوار الهلية دقيت ومدى يندمر كم هليت حكومة لبنان شكوت دي بقدم صانحة هليت نايدنقو بخبر حكومة اندونيسيا دي ب أرعداي مدر لا دمرة كفال دولتها قل عصر أربع معلا تنح حالة بسعة وجد إلا من يوم عصر حمس أسك يوم عصر وثمان أوغست لا تنح حالة بسعة كبروم لبدا أنفر إقل حزيت سكان دي بأدمانة لبو دوار إقل أقعزوت ورادئة الشعب إقل أتباط حوت لأمامة كامتا تحبرا حقولا تيوم عصر 5 أغسطس لا جرى سبع نقطة سبع ريكتر أرعداي مدر دي بجزيرة فلورنس ودوارا من لوحدو 53 نفر كم موتو وزيادة 110 كم جار حوت حبرا بل اللي إبلا أرعداي مدر دي ببنية تحتية بعمة دي بأبيات سكنه فنتو دمار كبوت كم جرى سب مز إندونيسيا حبرو اندونيسيا ابا بقوت ارعدي مدر اب مدقا منا للدمراد والاسيا كم تا تقارير لحبر متقبلتنا اخبار قدم اتمم ارس اخبار قلت قم اقول لكم انفار ثلاثة وسع دورة كدمة وطن اكاديمية يدروسهم انبتو التأقلم مجب فنجي عسلسس مديريات جغراتات عادات أنبتا دي بمدينة أسمراء دي بامتحان ماتريك نقاط وكل لامس أو درسة جائزات نصر تركيا باكستان وسعودية لفرما يهو اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حابرة ديبو رئيس تركيا حبرة إسرائيل اتفاق عبطرو الزبط تكيد كمهلت حكومة لبنان شكوى تقدمت حكومة اندونيسيا ديبا بأرعباي مدر لأدمرا كفال دولتها حالة بزعة أولية كحيسان وحيسات من تقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكتاتنا تمنى أقولكم.

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو رب درينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: Ama kimi ilə qədər mi digim hatırə doğum ya alqa.
1: Du? Digim qafı.
0: Hatta mələydi.
1: Vallahi, müdürəyə bər. Ənə on tariyə qabı yəsəb bəgən dəqim. Kəm digim gülüf qəl həzəyə nəyək.
0: Elə digim yukam mə kimi. Ana bəs gəndə hədə gülüf qaddaət. Allah mə hədə qlub ana. أيوة أيوة أيوة فقط قوة فقط قوة أما أصلاً ليكم ولد حي بني عقا ولد حي
1: إيش
0: ها
1: من يعلم ولد شيء بيلك قبل ليكم هو يا ولد سلبو متقبلين
0: عم كمال ولا بس معلش معلش حره هنا ما كل حد يتو ولد حوكا ولد حيت كم فرق النبوتو كل حد يتو مكمل
1: سمعني سمعني هذا ولد حكيت اللي كان ما مطاط
0: دقم ما مطاط دقم متى مطاط بعد
1: منو لكل دقم ولد حكيت دقم حريقة
0: عم كمال إلا قهوت تمام تلا قهوت أبسم سرد داقم أبحصاي وداي داقم أبتجارة داقم أولاد داقم حتى يتمنع لقوات كل داقم دي
1: سبحان الله هذا حصاي وداي هذا سني سني من أنت سني سني منه
0: هلا بيا جميل أنا إذا بزحات إن سامق الكالكو وأنت من إلا بزحات

0: كما شبيبت ما ما ما فقر كمنا الحصاي وداي لان حرط كمنا
1: دهان دهان بزح كام ريا من لينا بس اينو
0: ثلاثه اتصال ما تقال له رب لك رعك كمير قبي كلين ده الابا مزكو حصورت كرديبه امانوت انا تخلطه لبرنامج كرون بالحفظ عرضي ولد حيت كهنه تقول له ولد حيو كبير له اتقبي دقمي حصورت مو شكريكو هذا كان مزيني هجيت بند حصفكو ولد حيتكا ولد كاته تحرك لي بلوت ايوه
2: مرحبا السلام عليكم
0: عليكم السلام ام ادب
2: ما اليوم انت ميزة حنكاتو كنا دول راس كم من صباتكا ودول من نوانيكا
0: رش وجعنا لما شوي
2: هاكا كنتها بكا
0: ابكنين حد جني كو بس
2: امام كوت ابكنيني حد
0: ما ادب انا اللي رشم من بزو حاجات وجعنا حتى حكو سفريكو وكالت حكو حرقكو ثالث يعني حاجت قلت تبين ان حزه حكو يقبط حبلك حوقت مني بش وجع
2: كلام قلنا برق امسك
0: نبرص اقول لك فعلا بس اقول لك اذا دقم صعبت لكم امسك كمل الا دقم سنه قزت يا من قبي درا الشكل حتى قنيت
2: بس العافيه تك تدقم ليه
0: تدقم ليه
2: ربليش فيك احنا دهنكات تتحدينا ربليش فيك ان شاء الله
0: امين ان شاء الله مرحبا شكرا يا عماد شكرا شكرا مرحبا عمك كمير مزكا
1: نو هذا لك
0: تليفونك كريم من امال دي قمنا سوكان بعد حمدي بعد
1: والله اي كان بعد حمدي كمان انا يمر نوسك امره انا تليفون ادري يمنا سيال
0: لا تو يدحن
1: مدحن قبال اه اوريجينال لو هو ايه جيب لي وقم من الاثاث صور عبدها هذا حتى من نلحق وسنيت انا برني على جهبني هي بنته هذا شوشور ثبت هلا معلش انا دي بقول لي لا دقم عمل حريق نتلاليات
0: لا تو كل عشر قصه عشر قصه
1: لا دحن دحن
0: يفارق
1: عشر عروي بي لكم انا وش بقول لكم بس اللي يسوت
0: ما تقول لكم كل عشر كم يسوت
1: لا لا عشر عروي
0: يفارق عشر عشر كم
1: قيش لكم قيش
0: لا تو
1: قسكو بس شو بقول لكم مره
0: لا حول ولا قوه عم ادم عم ادم عم ادم لكن لكن لكن انا بعليك لكن انا كذا مصني بس فك فك ما دنا عليك لا حول ولا قوه
2: ها رجعت حنبل
0: ماذا حنك هبنا كينتك لكن هبنا عليك
2: قال دقم ينفعت
0: دقم ينفعت دقم فنجي يا عمرت
2: باو
0: انت قمت بالليك هبنا لك
2: فنجي يا عمرت هذا ما مرت كيرك بطا بوكات
0: دقم فنجي ينفعت
2: كرب مش فلي ذاك سنكه

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير
0: والله. يسهل النبر.
1: الحمد لله
0: يا اخي. عم كميل هذا على الكول الناس تلفون من اتصل كنت برا في عم كميل يريك
1: يا اخي. كميل من سنه كم ولا كميل عليك؟ كميل تبرنتين
0: مالك ميت انت حنكم باسكم كان لكم شبح شبح لكم مثلي
1: بس لا تبس على ابن لكن بس كم ولا ميت عليك؟
0: لا لا قبيد حل اتور اتكه اللي يكون الامان بس اسئله انت هذه لا قبيد حل ميته
1: يا اخي. شيك السوق انا برنامج عبس عبط لكل الناس. ابو برنامج بدل السبده حتى ما تيم بس سبده كل تيدي مقب ترقه بدين وقسمني
0: انتقل من برنامج العبيب بيستبديك اقله
1: بلاش مني
0: خلاص بقى اسكل الاحتماتيم تبول لك برنامج مسله فائدتنا قيس قبي انا فائدتك اللي بدلوا لا سلامه
1: يا اخي. احتماتيم يكون انا ناس ملي قوم يعلكوا
0: اها
1: يا راجل الناس ولا تحطوا ليتر
0: ايوه
1: ولا ولا تحطوا عبيد عمر 30 سنه بعد حتى لي ده وصل قلت تتقلب 10 5 سنه ترفعها حق 10 5 سنه وسكت 30 كم قبل كم صار 40 سنه قلت ولدي يكون حكيت ولدي من قل هدايات اذا تطلع عمره اللي نهليت دي بورود تنكب ابولا انا اقول له بس ما تبقى رواني
0: كانت يعني حنيت ملواليت وقبيت اتراي مقلو اندبتك هدي بيعت صقع هاي تلكه
1: يا ولد ابو كذبت اذا ما بلاك عرقنا بس لك عرقنا زي
0: ما لا دام اللي تهاقك حسب بس نايكب دول تهاقوا انت هنا نايكب تكال حبعك من الناس
1: نايكب يجي كم تكفى امرك
0: على عقل يفهم بالدليل يا اخي انت بصوتك كتب هلا اني اتفاهم ما لنا الله ريشاي
1: انا كم سلكه فوبيا انا اسمي بيها حريمه

0: هذه أردت أن كبت أولا. أو نعم يا سلام
1: يا انت يبا ربك ما بين وحتيهن أمارت وحتيهن كعرث ملت من نواي وحتيهن
2: أبعيان استغفر استغفر كنت
0: ميزم تعال مريكو
2: حلم حلم سنة تحلمك
0: حلم سنة
2: أيوة
0: حلم سنة الحلم سنة اللي هو
2: اللي حلم اللي تحلمك يقول لك سنيته أما قل لا دام لبعد لاته أكوي وربا أبيوت
0: يا أخي كيف كبير ناس كبير من قبل إذا حنكم
2: أنا أول سكابي كلاكوكا
0: كم من سكاب كلين أنت كنت برشة عشان أنا عاوز سكاب بنتلك محلاني نين تبي برشة
2: أزي ما قلت جمع قلك أنا يكون سكاب كلاكوكا بلا كلين
0: كم من سكاب كلين
2: الناس لقدمي ما كلا على هتوت السكاب كليكا
0: الناس كبرتلي
2: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفادي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة هتو تقدمين ما تألها الرسيكة
0: حتى سامعتي ليك بس كبينة
2: يا دحان انت هذه دهرت على تنديكر إنها با ما سمعناها
0: يا حقي جيس كبينة بس كبينة ما قبل لها سكابك لكينة ميت اللي
2: لا لا لا أنا قل جيس من كانت تسمعني ليك لأناس لما تكال عارف تجل مساكا لكين من الدقق
0: جيس جيس بس كبينة
3: سنو ولد
4: مرحبا ابو سنو اعلام
3: الحمد لله الحمد لله سنو اعلام هنا امبر تعبت
4: ابستر لمعل ودحوكم سيت عباي اقجها بني بيلتو نبيكم تسالون عنكم ازك فودو
3: والله لمعل اقجها بني بيلتو ويوم هي حاضر نسيتو
4: ما تبلو تحدقت
3: اي ما تحدقت
4: هي ولا بعدات هيك فوده
3: بعدات ما أسرق لك بقى بس للطبعة طبالة
4: أبسط المحقيات اللي ميت للطبعة طبالة بقول هاي
3: يوم بكم حسب وسجد أو عناها العشط عشينا والغد عند الليل بالعرب يوم إحنا علاوان اللينا
4: أيوة.
3: وفجر هي ربها الله
4: سبحان الله مركبتا
3: أم ستال أسرت من رعاها موتت منها من قبل كنت قلبي
4: أبسط هقيا بقبيتها قوة دول لطبات ابا هلا ودول من رعوها موتت نيات لي
3: وليدو بي من درتلو من رعو قالك يتفتح منا قالو من دردو
4: ايوه
3: يقول لك قدمهم لهلو وليدو قالو ما افتحوا من قبي ورعش
4: اللي هذا اللي مبهلتكم دو
3: ام ستر لسات حيله تحزي ومن كل هي امور ودهوي هي حيله سنه وقال فتح منه ومن رعوها موتت ولا
4: سبحان سبحان الله لا إله إلا الله أبستل أنا بري ليكم منكم إلا هجي ألا دبك أدم ريشا يتيبوا لاني قلتوا ما بعلى صمورتو
3: أبستل
4: ها
3: إلا خبر لك أسئلة كعلكو
4: ها
3: أنا وهدو أن نتهاجك إتر أسوس كريك
4: الله أكبر كم بيلا
3: وقل لي بل أنت ما بصوت هلا قلت سار ساي دسيت
4: ها
3: نسار بلد دلدليو
4: ها
3: كما قبل الحاضر بس بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
4: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
3: بب
4: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
3: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
4: بب بب
3: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
5: سلمى عاد كله بكيتو
2: الحمد لله ويا حضار سنيتكم رينا
5: عامل ليكم ايما
2: انتم كفر ليكم
5: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
5: الحمد لله بسم الله ايوه
2: بسم الله بروبي
5: بسم الله بسم الله مرحبا ايما كيركو بركه كلب زه
2: امين امين
5: مرحبا بسم الله عاد كله دحان يما
2: الحمد لله ابي حدار سنيتكم رينا
5: انا
2: ابي حدار بطلع كيكوكم اللي ريشاي بس تحلم قبا
5: كذا انا سلمى ولا تشامره وسنيتا لحلم قال افتح قال كتلا كيكيني ما يتحلم قلي بقول له
2: هي تتحلم بس قلت
5: يقول او او او

0: እያ በለይ ሻልማ እና ግያ ከዓውን ግልተ ፍግር ገበት ምንገቢ ገለይታይ ክረብል ምናንት ይማድጣ ያቦኪ
1: ኣብ ያሓዳር በስ ሓተ ይከረምና ጌት ተሓለም በስ ቦሎ
0: የ ካበም ተትሓለም ባሃ ኮይ በሎ ተሳልማ እ ሕክም ክባል ታቀባ ታቀባ ሕኩም ተገዝ ገበንት ይማድ ሳልማ የ
1: ኣብ ያሓዳር ኣፎም ንተሓለም ሃላ እንደበይኩም ይትሰእሉኒ
0: ለመ ግን ሰልሙን ልጣያቡኩ መሻቅል ኩሉ ለአዳምቱን በል ሙር ድንያው ለተሐለም ወላ ሞም ለለብከራ ቆሎበ ቆርጦት መስኪናይ ምን ወቅያማል
1: ይከብ ያሕዳር ድንያሁ በሌጠ ለተሐለም ይሃላ ተኣምሮ እለ እንስ ብሉ ተሐለም ለ እንስ
0: ያ እዛህር መንገብ በርዱ ገለውንቤ እትሕልም ኣድሕለ ምን ይበለ ጣያቡኪ
1: ኣነ ነሰ ኣብ ያሕዳር እሊ ሪሻይ ዓነድየኒ እንዲኢኮን ማይ ኣከደር እንደነሰእኩ ክዕሰምንዋ ተሓፀብኩ ወእምባልሃ መሸክ እንደገየስኮ ብሉ ሕጃብ እብዎ መፀኩ
0: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرهدت ليكي
1: ابي جن فرهدت ليكو جنيت قلت رينا دي بهلا
0: ايوا دحان دحان دحان سلمى ولاجي حلم ما بزح دول حلم ان جبا ترفي ما سمعينا ليكي منات سلمى اتفعل اقل بدلع ولا من قبي لو قد لين تاجد حنت وزنت صبر دك بتاع يا ابوكي
1: ان
0: شاء الله هلا مدام قدم اللي تات كوما تهيو ها
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي مرحبا يبا مرحبا
2: يا حضار
0: مرحبا ابو
2: بخير
0: ايبا
2: ما شاء الله
0: سنو علمه
2: يوم انت كان حبيبكم ما شاء الله
0: ابا يبا قدم موت ما مني مريت ابوا قالوا بلو هذا احنا قدامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللي قاله وحده قال لا تحلى له ريشاي ولي هذا هنا يوم اتسلمه ولا تنقن قاله ما طعم انا وده بس مع البكيت قال حنا
2: يفعلك ما بيحضر أولونا كان حاكم تيجيسو
0: أنا
2: زي ما تقول لك يكون زي انتهاجك
0: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله أنا وانت قدوم دول تقبي دي بسوق ودول دي بقهوة آدم واللي تانا ترالي أنا مريتي الله تنال تامادي أنا برنامج يومتي سالما ولا شغل قانه ما تعلكو وإذا قان حكو ما شاء الله وعارفكو شايستيكو وصحكوت لواكو دحو علو يه دحو علو يه زي
2: مرحبا
0: دحو علو يه
2: لا تبو قدم ذي
1: هاب عيال صارح كاهو
2: انت الله هيك الناس مش
1: اي فارس تشغل قلنا حات ما عصكم على الكوي يبي لك قلنا حات ما عصنا على
2: تمني تجوك تي ملاك قال حنا ما صاي
1: تمني تجوك تولي مصياني ومصيا من قبيه مرحبا بك
2: خير يا يحبك ان شاء الله اللي كل شغلك يري لك ذا
1: هل هي مقاكوتا حركة قيسك بمهلا
3: السلام عليكم عبد الله
1: مرحبا مرحبا حشيت منيت مرحبا بك عليكم السلام
3: شنو اعلان
1: مرحبا بك
3: فو عليك
1: فو عليك
3: مرحبا
1: الحمد لله مبارك مرحبا بيه
3: مرحبا بك
1: قصي قصي
3: فو عليك سلمى
1: الحمد لله كفر ليكم
3: الحمد لله
1: اتقفى الله
3: بالرم الحمد لله
1: وست البكيت تمامي
3: سبحان الله كفر ليكم
1: الحمد لله
3: ريشاي ولدكي
1: الحمد لله سنيتكم رينا كبوني دخلته
3: لا لا لا اللي بيقلي قسته
1: يلي
3: قسته سلمى ولدك
1: ها
3: ميت الاولن سمع علينا
1: بسمعك محلته
3: اللي ريشاي قل سهل سايد السيد كم قبر ربع نحضر الله سمعنا
1: أنا اللي تحلم هلأ مثل عالكو وهتبقى ما نحضر الله
3: ما اللي تحلم هلأ
1: هتو يم أنا بل تحلم هلأ إلا ولا تحت كعبيت أفوق الديورات نفريت أتنكبه يا أني تهيبان دبيلة كل لاليتا ربي بله داي تحلمت مي هلأ
3: أكجه أكجه ركب ريشاي أزه هيك الأند هلأكن سهل سايد السيد لحظة هلأ
1: طوبيكو دي كون حالتو سال سيت ليت اقرت مره تحلمي هلا سال اسبع ذات ما قدر هدل حزه هلا
3: يا عفوك يا عفوك سلس السيت كفو سلمى ولجه
1: كم يبل حالتو دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتحلم هلا كل لا لا ليت رب سكاب ابدا منينا
3: الا لا تم قهفت سلمى ولجه ما لي على ابو يكون ما الما ابو يتقهف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
1: انا منا مكتب لا شريعه ورقتنا شكوات بقل مصوت
3: اي فالك سلمى ولجه شريعه من سال سايت سيتي تمنعوني بس انت متود مسلكي دي ابوك حدار قيسي وقل ابوك حدار ندسالكي

0: الناس دي بيقدرتو ودق الله قموا يبلي
1: لا حالته ما دي ابي حدار انا بدي يرسلكو
0: كم بيلك
1: هدو
0: ايوه
1: لحلم بقى ما نقول لي ده حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين نقيسه
0: اسم مدول قلت اصبري حلم الزاهر بدلي
1: ها
0: اتكل اكان انس السؤال لا
1: يا اخي اللي لك حالته بقى لا مقبت من قبل شاهد ايش ثبت انت ليكي او بي حدار نقيسه
0: سلمت لك شاهد اتفق انا حقي امسك اقول لكم فضيعه
1: ايكو ايكو شاهدتي انت ليت اهلك حالته
0: انا شاهد حاله تكون دحن وعليه
1: بس ما حتى اجي لكي

0: كمل ما كمل كمل شنو مي
1: مرحبا بو
0: كوت ميك
1: دحن كاتو افاس عليها سعيكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قيل يا مدرين
1: كندا ام الروكا قلي بالك تحزين لك انا عارف القبيه
0: انت يا مدرين اسك
1: انا بكل عجريكا
0: عمك كمل انا ببلك كاتليكو سلمى من قدامي سالش السيت امر دي تتحلم سمعك وكتلت
1: حتى
0: شيك السوق دقم حتى كم داقم قولوا العاقل يفهم الدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هدايه ريم بالكن
1: سأس
0: اقول لي امترون ليكم انتم
1: هيك هسه
0: راح يسالكوها
1: ما بيرتك
0: حبه يتلت الحلم سلام بيرتنيتو فاقتكوه له قال امس شيك السوق بهلنا الهامه فتشكوها لدقم لمسك داقم منها لا داوركو وحبه جيركم
1: خلاص بقى ابو حبه جيركم قريبو خلاص ودي بالحكه
0: وانتم يعني حتى اند يدلوا اقل ما امرام كهلينا لمسل مفهوم نصاتكم وبتقيسوا لي
1: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بيه لو عرب
0: ممكن يبدا حزل لك
1: حرقس بقى قلي بالك حزل
0: انا حرقس اللي بيهم ورقص اللي حرقس لو بديكم راسكم انتم تو
1: ايش
0: يا جماعه فيك
1: اقول شيء ثاني يا حسام فلا تو لا اله الا الله شوف كده مرقد مدير كانوا
2: ما شاء الله وتبارك الله يوم تبس قلت قال حين ما تاك بقى سلمى ولا شيء
3: ايوه قلت قال حكم مسكوا بي حدار
2: هي ميت ابايكي ابايكا فوق مي بقاك يوم تلقى سكفو كن الساوسه سلمى ولا شيء
3: ابي حضر قلت له سوسيتو انا بس اكوي ويسن ليكو
2: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك اكوي له سلمى ابايك اكوي له يما اي تقهي يما اي تقهي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا قرمتك دائما دحوك انت مامي
3: ابي حضر حنا صحا ولا وقت جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نطبح ونتبأس نوع الليل بس
2: إيه الله سلمى ولا شيء إن الأدحادي عن أمور الدنيا بزحة يكوني كرك ولا وقرطوطات والليثات قلت بسكم قدر لا ليه ميتة لتتبوصه ليكم سبحان الله حرا دائما مهليت مو مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يمحلم يلت بس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت
3: بقى نسل تحلمها لا بردكم على الكمامة بيعدها ترسعكوما
2: ترسعكوا لكن حلم ان دقاء ترف به الكسب بتعلكو يوم تب الليتات ما تتشليك بلي عالكو انا تابوك
3: يا ابي حدار لنا يبدير يكون حلم دي بزاهر بدلة لا نسل الان تحلمها لان وصل امركون
2: جلا الكمولة افترينا سلمى افترينا سبحان الله قادر امتكو في امرك يولي الانس وتتحلموها
3: اول اسامي هنسمي ولد فلان تحيسن لبل كمن جديد ولا لبل كيكو بس يفارك ولد فلان لا تي حزيه ولد فلان تحيسني ابطرتا ابقرمتان دلبل كل لالالي تربي لاليه بس قدت الله
2: سبحان الله قادر سبحان الله ييه جل جلالك مولاي كل حقام بس يعني تم تكراره بحلم حرا وكره الله تبي سلمى ولا شيء الحمام يا ابوك لنا قوت يكون
3: ابي حدا قصني ريكون دي كون اساميهن وقرمتن لاتو امرتن هليكو ابي حدا اللي ناس السيزن ترترق لمصني وانا الا ودا من قبل الا بيت حدا كو اقول اجيسكم تامرو نو سمبل لا ما انا اسمه نقل سال اكان لففكم هلا خبر ما تي
2: هلا لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله قدر سبحان الله قادر سبحان الله بلا ابن سلمى ولا كنت اول ابايك من بيته الفقر ها انا هي مقل ايديته مسلكي اندت لاكيك و التم حبر انتو هتو بس يعني قدم حد قل ايديكم تسمعينه ليكي انا هنا ابوك سلمى ولا كمن تمر اقنك رعين قدر كل راسه سمعينا من قبل لكن صوري تكبدت نفس كان تحت اني بولون قدر الله

0: سلحان سنوديك ما بيحدا سنوديك مسألة بولو
1: باش تطحيش يما حروا كره لا تبي ما تحراتو
2: سلمى سنوع
0: مرحبا بحالتك فوا عالكي
2: يا مسكاي
0: يا من هذا بيا حدار اسك بيتي قيس ليكو
2: عاد حدار قيس تعلك
0: انا عاد حدار قيس تعلكو
2: انا هي مسلك قلو عاد اسك بقس تعلكو مامي
0: مرحبا بك زي ما كبلنا مسن قيس
2: يا سمعين صار مولدتي
0: ها حالته
2: عاد حدار قل مقايسته مالك
0: عاد حدار بس حالته انا من كل ستر اللي بيك على يتيمين تيكون اللي ريشاير ايك الا انس بوند تتحلم عذاب قبا قلي واكل لقميكو بس قوماتي ابا سمعني بس انت قيسكو ابو يحضر اسالكو
2: أقل مي أصبرك قدامك حلم حلم أنت تر
0: حالته أنا حودي أصبركو إلا صبر لا تبر إيكي هتا صابرت تني
2: إلا من قبحك حدار سألت ليكي أنا دي بيت قاع شحات قلت لي فوق القيست
0: إيك أباك حالته كمال لا ما تعرف بس كبر مسلية وعلى دي بيت
2: إيك أبا يا حلبي أنا بدير لاتو أصبري قلوة وكد هيبو حقو بظاهري ليكي هي حتى الشاكل ألبك قليب لك ما زدك عالكو أزايد حان
0: حالتو أنا أكل وقتها بكوري إيكي حلم أبو الجنانة وأبزاهر ما أتأكان أكان سيت الحزة كم هلا كبروا ما أتيا هلا
2: قدم حنا مبهيلنا ودقنا عطرب بلها يبا من كن كلا حكو دقها فاهية ربك يرلك عدر قدامك
0: آمين آمين حالتو أزا بس كما إلا تبلع عالكي كبرنا بيته على مسلية
2: إيفالي إيفالي عمل حتى إنه مزقو مسلك قلو عالت حلبي
0: خلاص يلا دحان علي مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا
3: ما عندما اللي ريشاي إلا سلمع يا هلك اللي ريشاي حلم أكوي لتحلم هلا أتبلك هلي ما تبلو التوزن تلي
4: أنا من أتحلم أم إيشاتشي ولا حالتها الدنيا عنديكون أنا سب حلومي أنا
3: إلا
4: هذا إلا سلمع اللي حلم بس ما وصلت حلمته كم انا يا مسل هذه لك بابس
3: ملاته
4: ايوه
5: انا هو
3: حلمي
5: دليكو لكن انا وجود قوت ادم من داقم عدد دم غفو لو انت البل سالنا على
3: هو
5: وضع عشت انت وضع قبيلي اللي تكللني واللي تكارفني والعرض تحت ان ترقصي كيف تلفون ما تنك انا اسكم من نيكون بس تحلم على نيكون اللي تادو يسالني
3: بدا ما نوت ريشا يا اخي كم سال اللي قال لي بلن يا جماعه الخير انا اتقبيكم سال كبتيني عم كبير يا كابل عم كبير امر انا بيني وشرف من ذا بين حلفه ليش يا ما ذا انت موضوع مشتكو موضوع ثقيل يعني وسني مثل كله اللي رفعك او بس ليس لك سبحان الله
5: بس بس بس بس بس بس تاتا انا امر هيك لموضوع حماشتك التكبدو موضوع عبس عبت على كبو داقمي على انا الشكاك على الفراكي تأكدكم تأكدكم سبحان الله العاقل يا اخي العاقل العاقل بلا شيء غسوقه ما ينوز
3: وهاك جلا وهاك جلا يا جماعة الكير يا جماعة الكير أورودك يعني كطور لي صور أنت ريشا هيبة طول نص عور هليكا ربو بلس ديكا يبربو بلس ديكا أترى صوت أري توسك تعبو كفش أي تقنحكا
6: أيوة بورتاتا هلا لك بهل هلا من اللي على القدرات كرفعت بهلتو أذا ما كاين من اللي على البورتاتا هنحق ورافع عيات أمر أو ترافيك سبتا أو ما هي باليسرهان للصبر انت ما تصورك من القدرات كصورك من قبي ترافيك ميصطاك قالوا له امورته لكن بالي استراك قال لي للصبر بان مكرك لنا يا معلم
0: حبيب عيال انا الا قليت مزع عشر مرات قاميك وكا انت لكن سمعي بك هذا اللي حيسان بارك الله فيهم حلم حلم ده قبل قلت رف من زاهر برسوك هذا انا عقبت ليكم من قبل ابيك الدماء سامحني
4: ابيك لك عفوا لله غلط نايت انت حتى كرت الابكين لا وعمل نتعلم سكاب كل اكوكي نتعلم مع القهيث اللي بيها علاقات اذا كنا شيكو سوق باي لهلا بورتاتاي امر ليكو وضحانكو سامعين
3: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
4: عفوا مني انت مبارك لك
3: عفوا لله عفوا لله بس يا جماعه الكير اذا قدم لنا شيء قرمه اسنيكم يباسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم أساس نايف فعل صبتو إجنا نتحلم هلا قلنا بزعو كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا وأقل نيدون إنك عدر إجل لك بقى هلا قلوا ومبل هلينا وضحنكم وسلامتكم ها؟
4: بارك الله

0: مش وارد
1: اي رغب كان لك عوت مرأس لزنبرتك يا غريتها انت عدل عزلاتك ثلاثه قنقطات مالت فرنسا جرمن ايطاليا استفلا ليو قومات تونن اوروبايت هاجر سويسرلاندا اذا كنوا سوغن ولا استفلا ليو كم زعينت بزحنات هالوا اب عالم كاب زصوعو توم هاجراوي سميت زل على زلوم دبهالو حسبي حنتا اذا مالتك تفلياتهم سي اي هاجراوي سميتهم اي تنكفومن سي غادريكا بزحنات كم زي ሃይሞኖት ምህላውስ ንሓደ ሃገር ስምሮቱ ክትንክፎ ግዴታ ኣይኮነን ካልአይቲ ተወዳዳሪት ቤትኤል ካልአይቲ ሕቶ ኸያ ትስዕብ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደይ ሰባት እዮም ሂወቶም ስኢኖም ሀ 50,000 ለ 55,000,000 ሀ 55,000 መ 50,000,000 ሃራይ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደይ ሰባት እዮም ሂወቶም ስኢኖም በቲ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ሀ 50,000 ለ 55,000,000 ሀ 55,000 መ

0: 50 مليون اجوخ غزي لكي حنت عدل سلا زغنه حسبها بالك منسي
1: حمشنشي
0: اي رغب كان لخي بيتيل مرس لزغنه نعخون حنت عدلاني راتكي ابقى لك كنات علم كندي سوات يوم هيوتهم سينو معتبني راح توقيك صاب 50 حمشتن مليون ايدو بتصحنيرو تهزبي سالساي توالا دارينا موسى كاب مقلقال ودسب اب عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقح كساب ممهاز صحفتن ممزقاب زلو غزي مسداش يمدب ها حقنيا تاريخ لا قدمه تاريخ ها صنصواي ما تاريخ
2: ما تاريخ
0: تاويخ كان اشتي موسى اي رغب كيان كام مقلقال ودسب اب عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقح كساب ممهاز صحفتن ممزقاب نزلو غزي مس قدمه تاريخيو زمدب مناتو استزنلي كونن صحفتنا ينبرن تاريخ دجمورو لوغن مسو يد تاساسر ميرو مالتيو رابعي التوالا داريتنا لولي اخي قداماي كينات عالم معس علت ورحي عمت مهرات تجميرو
1: شان جاعته ميتن عصر تربعتن؟
0: أجغي عمت المهنة ترغيب كلغي؟
1: سنة ثمانية سنة
0: اسكا؟ ورحي؟
1: سنة؟
0: ورحي غيري؟
1: لكاتيت؟
0: اي رغب كان؟ حانت عدلالاتكي ورحي تعريفات كلها جوغي
1: سبتمبر مسكرة
0: اي رغب كيان سلستنت برغب كلغي قداماي كينات عالم بعلة عسران شمونتن حملش حنش عتبيتن عسر تربعتن يجاميرو تا ورحي غلي رغب كيان بر تنستار فاصلة رغب كيان سلستنت بي رغب كلغ مالتيو سلزي تنناي موردات حطوتاتكم تعريفنا نالوا قداماي توارا دارين أبخات ملي سلهو هاتي هاي للسلاسة بوقعي ما أستقالي
3: شهن شعات ميتن سبعان أربعة
0: تعاوت ملو مسي شهن شعات ميتن سبعان أربعة هاتي هاي للسلاسة بوقعي تقالي سلازي رغب كان لخا ملو ملسي بيتيل نايم وردات حتو غير كالاين حد النتاون قبائي هزباوي قنبار حارنت إرترا أبي بوتا تخايدو
1: فح سهل فح
0: اي رغب كان اللغي سكا جوغي قزيل لكي اجوغي
1: شان شعات من سمان شموتن بتايرو اب اوروتا
0: اي كونن سالسيتين اي موداتا عدل كن هبكينا قزيل كن سلزالات كي تنقل كن ملسي اجوغي فتني
1: كسبه من هناك
0: اي رغب كان تاكزي خاخيلا كالاين حد نتاون قبايه هزباوي قنبار حارنت ارترا اب عرار بيت خايدو سالسايت ولا دارينا موسي بريطانيا نغطابا ارترا زعنوة اللو مخنيات انتاي نيرو
2: مجمرتا بريطانيا مجزات بريطانيا نا بيرترا قاتقلو نناتو راه حدا امبر ن ايرترا راه حيل يكون ناتي بز مسره دما كاب ايرترا اب غزي بريطانيا نا ايرترا قطبا ندا غودلق متت راي مالتي اب ايرترا ز نبرو تلفريكاتات وزه نغرات نا قطبا نغراس لازحت لمتي بسنكتي زكايدو ز نبره كاب ايرترا غو حق حكانا موساد تايز بحال مالتي
0: اسك انا صرا غزي لاتكا مناتو تمخنيات من يزبل دلو ابت مخنيات اتقول
2: ناتو ربحان ناتو علامان قبل نقطه با ارترا ازحتي لو مالت
0: كل التنادي رغب كان لخاموسي بريطانيا نقطه با ارترا زعنوت لو مخنيات بعبيو ارترا بغطه با راسا كيلا تنبرايت خلني ازبل ورا كنت نزحت لليونيرا وي ون حقيقه تقبرو تدلس لازم نبرتيو توسخا كنت تقطو

تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و 19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات. أهلا بكم. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم الصف 12 وأداء واجبهم الوطني عامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027 اليوم 16 من أغسطس في مدرسة ورسايك ألو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسوم قبرهيوات شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العمليات التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام، يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعلومات العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة إنتاجية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعدتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. انطلقت يوم أمس 15 من أغسطس مسابقة ثقافية نظمتها مفوضية الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط تجري بين 16 إدارة مديريات الإقليم. وتهدف هذه المسابقة التي تقام للمرة الثانية هذا العام إلى اكتشاف مواهب فنية متميزة من خلال توفير منصة للشباب لاختبار قدراتهم الفنية وتنمية مهاراتهم. وذكر رئيس قسم الثقافة في إدارة الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن الهدف هو تدريب فنانين شباب جدد ومتميزين، وقال إنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي للمشاركين الذين تم اختيارهم في المسابقة في مجالهم المختار. وأوضحت مديرة مديرية أربعة أسمر السيدة ألغانيشتكو أن البرنامج يلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها للأجيال القادمة، داعية للدفع به قدما انطلاقا من أهميته الكبيرة. وتشارك كل مديرية 6 أغاني معاد تسجيلها و3 أغاني جديدة، بالإضافة إلى نشيدين و3 قصائد وقصة قصيرة واحدة بجميع لغات البلاد. وأفاد التقرير أن المسابقة الثقافية ستستمر حتى 27 من أغسطس الجاري. تم التأكيد على ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية في مديرية كرن بنسبة 16% في ظل الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة والمجتمع لتطوير قطاع التعليم وتعزيز فرص الحصول على التعليم. جاء ذلك خلال تقييم العام الأكاديمي 2025-2026 الذي عقد في 14 من أغسطس تحت شعار بانضباط أعلى نعمل لإنتاجية أكبر، حيث أوضح التقييم أن عدد المؤسسات التعليمية ارتفع من 68 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 79 مؤسسة خلال العام الدراسي الحالي. وأكد مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ يوسف عباس اللاسي أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية يتمثل في بناء جيل متميز ومتكامل، مشيرا إلى أهمية قيام المعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم بمهامهم بكفاءة وفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة. وأوضح أن التقييم يهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي، إلى جانب تحديد التحديات القائمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بذلك بما يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أفضل. من جانبه أشاد مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفل

أي عند ميكائيل بالنتائج المسجلة في الميدالية، داعيا إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والزمنية بهدف الارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم، أكدت ممثلة إدارة مدينة أوكرن السيدة لاتا نوغوس أبرهام أن تطوير جودة التعليم مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المعلمين والمدارس وحدهم، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع ومختلف الجهات ذات الصلة، ومؤكدة استعداد إدارة المدينة لتقديم الدعم اللازم لجهود تطوير قطاع التعليم. كرمت مدرسة سمعتات الثانوية في العاصمة أسمر 120 من طلابها أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني النهائي للعام الدراسي 2025-2026 بحصولهم على درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط. وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت اليوم 16 من أغسطس، حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون كيداني أن من بين الطلاب المكرمين 42 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة وهي 4 نقاط، وأشار إلى أن المدرسة قدمت للامتحان الوطني 584 طالبا بلغت نسبة الناجحين منهم 53.3%. من جانبه، هنأ رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المكرمين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز، داعيا الطلاب إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد بجدية للمرحلة التعليمية المقبلة التي تتميز بمتطلبات ومسؤوليات جديدة. بدوره، حث مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي الطلاب الناجحين، حثهم على استثمار وقتهم بصورة جيدة والعمل على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. دعا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد أزازي برخت أبا الشباب إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الموارد والفرص المتاحة في مناطقهم، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتوسيع إسهاماتهم في المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن يوم 14 من أغسطس، حيث أوضح السيد أزازي أن الشباب يتقاسمون تطلعات مشتركة تقوم على السلام والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في البلاد لترسيخ هذه القيم وتعزيزها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. وأكد أن الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بمستقبل البلاد والشعب باعتبارهم ورثة المسيرة الوطنية، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم القيادي بكفاءتهم وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع والوطن. وخلال الاجتماع قدم شرح موسع حول الأنشطة التي نفذت بهدف رفع وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب استعراض إن أثر هذه الأنشطة في تنمية قدراتهم ودورهم في المجتمع. من جانبهما، أوضح مسؤول فرع كونفدرالية العمال في إقليم عنسبة السيد أتو برهان قبرات ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد ملؤ تصفى مريم أن العمل يجري بصورة جادة من أجل بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الفرص والموارد المتاحة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان في ظل موجة من القرارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا وفق السلطات اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة المنصوري الجنوبية من دون أن تورد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة. بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 11 قتيلا و19 جريحا. وتأتي التطورات الميدانية وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل تريد محادثة أكثر جدية مع لبنان بوساطة أمريكية. اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ فتح باب المحادثات مع كوريا الشمالية بهدف وضع حد رسمي للحرب الكورية

في وقت تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز علاقاتها مع روسيا وترسيخ مكانتها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان من الناحية التقنية في حالة حرب، فالحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 واستمرت أكثر من 3 سنوات لم تنهى بمعاهدة سلام رسمية، بل توقفت بموجب اتفاقية هدنة وقعت سنة 1953. ودعوة لي إلى استبدال ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر بنظام سلام دائم إذا ما تحولت فعليا إلى مفاوضات جادة تعني الانتقال من مجرد وقف الأعمال القتالية القائم منذ 7 عقود إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تنهي حالة الحرب رسميا وتضع إطارا ثابتا لإدارة العلاقات والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستطلع بدورها بوصفها صانعة للسلام وطرفا فاعلا في إرساء علاقات مستقرة داخل شبه الجزيرة الكورية. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء ورجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية. وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ عشرات الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط العاصير. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للالا بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة، وذلك وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطيرة وفيضانات. قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق صدر في أغسطس الجاري 2 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كان تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. وقال المسؤول ويعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ورفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليون. ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% في الموازنة العامة بحلول عام 2037. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط. تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و 19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

فرهامات أزها خيرون برجع زوبا عن سبا بأربعة سر تربعة نحاسة أبكة تماكرا نبسة قبر أخيبا أطو أزازي برخطاب من سيات السلام لمعة عبيت سرطم حبراوي بهجتات كم زلوهم أب إرتراد ما نزي كم كبرن هاقراو من نتن مقصقاس بأطالي كم سر حبريهم بزعبة من السيات محساب بزعبة مزاخة كم هاقرن هزبن محسابي دحر مبال من السيات ورست حدرس لزخونو مريح ترؤن ببقعات كتكبرو تمهتينو عبتيا قادامي نقحات من السيات نمبراح نستخايدا نتفتات نصلوون زملكات سفيح مقلت قريبو حلافين جنفر هاقراوي كونفدريشن سرحتين يتات إرترازو بعان سبا أتو برهان قبراتن حلافي بوليتيكا وقديات تقدف أتو ملوء تسفا مريم بوغنم من السيات بقبو تهانيسهم هاقراوي شوتتات نغا تكبرو كومون تربحتي ناي كل عدلات نسأقاتات النغوخونو بعتبي سرحلو كمزلو قليسهم أب كتما أسمرا التركب نايكال أي درجة بيت تمرتي سماعتات أب هاقراو ملك غفتنا عامة تمرتي كلتشحن عسران حموشن كلتشحن عسران شدشن كاب سلستة كساملو أربعة نتبي نزمز قبو ميتن عسران أبالات مبل ثلاثان شو متنزوري هاقراو أقل قلوت تمهارو عشان ليمام تمالي عسر تشدشين حاسة أب سخايدة سنسرعات كاب تشلمتي إتوم أربعة كلتن ملو أربعة نتبي زمزو مخانم رئيسة ممرتا بيت تمرتي ممرسلو من كيدان حبيرم إتا بيت مرتي كاب زفتن التم حامشة ميتن سمانين أربعة تمهارو التم حامسان سلستن أتبسلستة ميتاويت كم زحلفو نقليتهم أبوهم بركو ميتا ولدي بقدو نستشلم تمهارو ممهرانن ولدن يوهانا دحر ببال زغط سلقو عزة مرتي فولي بحري سلزلوو تمهارو مازنوم كم عراري تلابيهم أبي جنفر تمرتي زوا معكل حالا في ممحدار فاينانسن ممر مسفن ولد سلاسة دما عوتا تمهارو رأي أم نخج أبطو جيزي أم بقبو كتك أملو التحساسي بوم زي سعب زينا هاقرات وطايوم أبزينة توصي كل ميديا وزمدنا روسيان هاجرات إيروبان لعلي زخون أوان أبستحت درجة وريدو كمزلو برزدنت بلارمير بوتين قليزم إتي كستات مس مولع كينات يكرين مليسو كمز قددز قلزة برزدنت بوتين هاجرات إيروبان ممحياشو سقمتي كموساد حديقن كمزلو أبريهم ياريتا سقمتي كموساد حنقيدن كمزلو أبريهم روسيا نتي شحكي روزلو زمدنا نام نبرن مملاس دلو نتا كتر إيقوان تتنحت كابتن هاقرات قوتاو ملاش كم زي رخبت بروزدنت بوتين بتو سخار الديوم تنك إمو لعكينا تيكرين زخنا هاقرات إيروبا بسلام نمعراف أبزق برزلو زعري كم زي تتنبرايو منقس روسيا كوكس أني حزلو أمريكان روسيا نتي أب كلتشحن عسران كلتان زتولع كينات بسلام نمعراف ديبلوماسا وزعري كايدا مسلحن هاقرات إيروبا بأنصارو نمتعنا أفو يسرحا كمزلو عيزة تكاس روسيا نيكرين نزا كايدو من لوات متقعتات أب زعمت زي مليسو كم سفحات أب زعبات يردوم من قسم موزمبيك تقبار نايتي مس فرنسا وكوبانيا توتال انرجيس زخطمو أب من معبال زعات زتوكورة وعلا بقيسوم إتي ناو عسرة بليون دولار وعل إتي فرنسا وكوبانيا أب موزمبيك باريا وغاز كعدن زخوليوم إزيا وشتي عسر تعمتات كخطم تسمي زقبرو لزلو غازي بروجكت أب وحسنة زعات موزمبيك ترؤو لعل كم زخوني أمت إتي بروجكت مستزازمة عمتاوي أستات عسر تسلستي مليون متريك تون باريا وغاز كفري كم زخلي قلت بمهلاو موزمبيك نسدد ون كتونعو تسمي تقبر فرنسا وكوبانيا توتال انرجيس أب موزمبيك زكايدو زنبر نتفتات عدنا بسطاو مخنات كاب كلتش العسران حادن أقواري تسوام مزنحو تسب صابات إيردوم قطبة هندي أب كلتش العسران حموشتن بأستاد شوعة نتو حموشة ميتاويت كم زعبية استاتيكاو تسب صابات تهاجر حبيرم كموتيت نايتي قسقس بدرج علم هندي نجابانك الدماء ربعي زعبي قطبة كتونن كم زخالت اتم تسب صاباتي تغصم مزه هزباية ريبوبليك تشاينا روسيا زركبان مشارخ تهاجرات استخايدة نقداو من اللوات نتي قطباوي قسقس كم زعبيو من قسط هندي قلي صلوم يخون بر اتقسقس أب زعمة زي بخفيل كنكي كم زخال عميتم أمريكا بلعلي اتوفريات هندي وتزوصن التوني حمسة ميتاوي تكارت كابت انقطات نايتي سعبين كخون كم زخال بأقو يمت هندي سعبينات وسخ قرص مكتا مسي اوروبا حبرتن كالو تهاجراتن ناس انقداو سمم معكت فرار متصني حلام تركي باكستانن سعوديان ابزح الفك ارما معلتات زختم او وتهدرا وعل كالو تهاجرات

0: ام وداتاس حنت معلت حساب ناصنت كنبصحيناس نبلينا هو يحرز كله مدرن سماين تتلاغب عين مرف كله تصببي كل قوت انت هنا كله انت هنا ام وداتان ز كله سغيرنا حليف ناسي ابت حنت معلتنا ناصنت كنبصحينا كنكفتينا راهو كفتينا ناصنت سي نبلينا شاغن توديا تاع معلتاسي توديا معلت معلت ابتا ليتتي امس حاسوكوا كغبرالو سولكو غيريا بتعلتتي اخا تمزغيبا تا راهوات نخفتلا معالتي عينيتو خنا بكالندر كترخبا يتخلن خا شو يلا يلا ابزي ابزي اختبلا يتخلن خا
1: التعلامات راح خطر
0: التعلامات راح دمزه معالتو زي 20 4 غنبوس حين تاعته 29 حدون كوينه
1: كوينه
0: كوينه
1: فليته كل جزيد سما رنقت متاتيا حجي بعل السقا وانطيا ايبيك عينتي نوحد بلا ترخي لك اخنت سنيت سنيت قدنا راح حدا يدبلو بزحوان بتي ازماچو بتيو قدامي تمسمرنا يقطمي مبزحت جزي ارستي دخون نبعلو زاد حنكون مشاطه انو بزخونه كله قطمتات دنقيو كلهم درفتها صبق دريفومو اخل حريمون بعلو سللو مثل اللو من قصاص اللو دمصت زغنه حجا ابا كل انت درفتات كاسيت ولصاتين حنت جن الله تبع قطمي دبلا ما اكل سحبت حجي زغر ما كان غيري تو سانيتي مرغتي امنتكم اخا خونا اللو ناتو امنت كاسي كتشرفون كتورادرون قال لخاسي يوسنا كاي اسكب زعبه زاقت منتهي تبلا نحطرا بالك
0: ما اكل سحبت ما اكل سحبت على مسيه ما اكلها بايع زبل حته كل سبز حته نفيز ما اكلها وي جلوب تري بخبا وي صفحاتنا عالمون كتحاسبو خلخا بخوم وتحاسبو ولا صفح حسبا ها ابي ما اكلها لك تحسب قدني
1: واه
0: انا زحتو زي مسيني مسيني ترى زي كنا نزحتو زي كملس يعني زفتن نعاي زخوني ناب زخوني بوتا خيده كاب ارترا اين تزخد كو بوتا انس اصير ازريو ريحيقه قريبه
1: واه سايناتك
0: واه ولاتي اوصي زلو بسدات نبر حزبنا تمسمرات ركبو ندحري ريخايو كل خكاب زلو غاب اوستراليا خون كاب كندا خون كاب امريكا خون كاب اوروبا كاب سفلاليا هاجرات خون كاب جابان خون اما وداتات مسمرنا يركبو تليفون زدولو تخلو تي شاقلوتو تسمعيتو تحاليوتو نابي نابي ارتراي سلازي نعاي سي ايرترايا ما اكلنا
1: يسبل
0: ما اكلنا يز علم حبر تزبال ابكر سي ايرترا متخول كل شخا
1: علي حليات بالوات
0: زي زياته من قليتها
1: نكا
0: ما بالكو لذلك نزي اي صحيفه ما اكل سحبت كل غان الناتو ما اكل سحبت
1: هو
0: ما اكل سحبتنا قد
1: نات
0: هو نعطينا
1: ايرترا
0: لذلك ايرترا مالت مننتنا انتاينتنا من مخنا نجلس الا ناتنا تنفاس ناتنا هلاوي زجلس الا نمخنا ايت محكل ماكل سحبتنا زغبرامو
1: صبو
0: زيت مخنياتا
1: امو داتا انتاي ملسا غبر رخيك الله الله انا زال صحتا بحجي انت كنت صبينا من الوقت حجي ناتي رؤيتو خونا خليو اوسي مسنف توقف مجلس غير قالو دلخا تم زيمتي اتبوتا منالبات ردي كنت هواهو مدرخاو كنت انت توصلو سي زياداون سكينيوتي مدبلناي سنغطمي دا مصحف تاريخ بغطمه ول مخونه ابل تايريتو لكا
0: اوه انتايو تي غبره مرسي زبلكاي ولا بدحمو خجمر تي غبره مرسي صبوي بفلايزا سالسيتي حدا مأتوون سلاز غبر متزبزح كم زبلكايو ابو منالبات زيمتا ايتو كون صحف سلاز خنازسي

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 17 من أغسطس لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. محاضرة للتوعية بأهمية السياحة في إقليم الجاش بركة. إنجاز أعمال تنموية خلال حملة الطلاب التنموية بمديرية أفعى بت. في الأنباء العالمية 11 قتيلا و 19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع

بيونغيانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجراء الميلاد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم للصف 12 وأداء واجبهم الوطني لعامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي لعام 2026/27 في 16 من أغسطس في مدرسة وارساي كالو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسوم قبرهوت شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العمليات التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام، يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعرفة العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة إنتاجية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعداتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. نظمت في إقليم القشبركة في 15 من أغسطس الجاري محاضرة توعوية حول أهمية قطاع السياحة وضرورة تنمية السياحة الداخلية، واستهدفت طلاب مدرسة مساعدي التمريض في بارونتو. وأوضح مسؤول فرع الدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة سيد سمرت قبر مدهن أن مستوى الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحول دون الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها القطاع. وأكد أن رفع مستوى الوعي بالسياحة يتطلب توسيع مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع، مشيرا بصورة خاصة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الطلاب والشباب في نشر الوعي وتعزيز الاهتمام بالسياحة الداخلية. وأشار إلى أن إقليم القشبركة يزخر بعدد كبير من المواقع والمعالم ذات الأهمية الأثرية والتاريخية، إلى جانب المباني والآثار التي يمكن أن تشكل موارد سياحية مهمة، موضحا أن دراستها والمحافظة عليها واستثمارها بصورة مناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قسم السياحة ظل يبادر إلى اتخاذ خطوات للاستفادة من هذه الموارد السياحية، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لم تصل إلى المستوى المنشود. كما دعا السيد سمرت في ختام المحاضرة إلى تكاتف جهود جميع المواطنين في دراسة الموارد السياحية غير المستغلة والمحافظة عليها، مؤكدا أن حماية التراث التاريخي مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن تقتصر على جهات محددة، كما حث المواطنين على المشاركة الواعية في صون هذا الإرث. تم التأكيد في مديرية أفعبت على إنجاز أعمال تنموية ناجحة ضمن الحملة الطلابية التنموية التي شارك فيها 550 طالب، واستمرت خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، وذلك خلال مراسم اختتام الحملة. وأوضح مدير مدرسة أفعبت الثانوية الأستاذ إدريس عمر أن الحملة ركزت بصورة أساسية على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة إلى جانب أعمال التشجير ومكافحة انجراف التربة. من جانبه، أفاد ممثل هيئة البيئة والأشجار والحياة البرية في المديرية الشاب جمال إدريس بأنه تم خلال الحملة تنفيذ أعمال شملت إنشاء وإصلاح 24 كيلومترا من الحواجز والطرق الترابية، منها 6 كيلومترات من الأعمال الجديدة و18 كيلومترا من أعمال الإصلاح، إضافة إلى حفر نحو 10,000 حفرة وزراعة 4,000 شتلة. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بالجهود التي بذلها الطلاب والنتائج التي حققوها، داعيا المشاركين إلى مواصلة جهودهم وتحقيق التمييز في تحصيلهم الدراسي. كما شهدت الحملة تنظيم برامج توعوية وتحفيزية للطلاب إلى جانب أنشطة توعوية متنوعة بالتعاون مع الشرطة والجبهة والجمعيات وقطاعي الزراعة والصحة. دعا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد أزاز برخت آب الشباب إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الموارد والفرص المتاحة في مناطقهم، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتوسيع إسهاماتهم في المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن في 14 أغسطس، حيث

أوضح السيد الزازي أن الشباب يتقاسمون تطلعات مشتركة تقوم على السلام والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في البلاد لترسيخ هذه القيم وتعزيزها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. وأكد أن الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بمستقبل البلاد والشعب باعتبارهم

مختلف الفرص والموارد المتاحة. كرمت مدرسة وسام أتات الثانوية في العاصمة أسمرة 120 من طلابها أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني النهائي للعام الدراسي 2025/26 بحصولهم على درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط. وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في 16 أغسطس، حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون كيداني أن من بين الطلاب المكرمين 42 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة وهي 4 نقاط، وأشار إلى أن المدرسة قدمت للامتحان الوطني 584 طالبا بلغت نسبة الناجحين منهم 53.3%. من جانبه هنأ رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المكرمين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز، داعيا الطلاب إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد بجدية للمرحلة التعليمية المقبلة التي تتميز بمتطلبات ومسؤوليات جديدة. بدوره حث مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي الطلاب الناجحين على استثمار وقتهم بصورة جيدة والعمل على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان في ظل موجة من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا وفق السلطات اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة المنصور الجنوبية من دون أن تورد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة. بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 11 قتيلا و19 جريحا. تأتي التطورات الميدانية وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان بوساطة أمريكية. اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ فتح باب المحادثات مع كوريا الشمالية بهدف وضع حد رسمي للحرب الكورية في وقت تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز علاقاتها مع روسيا وترسيخ مكانتها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان من الناحية التقنية في حالة حرب، فالحرب الكورية التي اندلعت في عام 1950 واستمرت أكثر من 3 سنوات لم تنهى بمعاهدة سلام رسمية، بل توقفت بموجب اتفاقية هدنة وقعت في عام 1953. ودعوة لي إلى استبدال ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر بنظام سلام دائم إذا ما تحولت فعليا إلى مفاوضات جادة تعني الانتقال من مجرد وقف الأعمال القتالية القائم منذ 7 عقود إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تنهي حالة الحرب رسميا وتضع إطارا ثابتا لإدارة العلاقات والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستطلع بدورها بوصفها صانعة للسلام وطرفا فاعلا في إرساء علاقات مستقرة داخل شبه الجزيرة الكورية. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن من بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء و2 رجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية. وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ 10 الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط الأعاصير. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للالا بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطيرة وفيضانات.
في النبأ الأخير قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق صدر في أغسطس الجاري 2 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. وقال المسؤول ويعتمد

العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ورفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليونا. ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% في الموازنة العامة بحلول عام 2073. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في سوا. محاضرة للتوعية بأهمية السياحة في إقليم الجاش بركة. إنجاز أعمال تنموية خلال حملة الطلاب التنموية بمديرية أفعبت. أحد عشر قتيلا وتسعة عشر جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا، سقوط قتلى وإجلاء المئات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كالعادة نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، ومعنا العديد من الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم واستحسانكم إن شاء الله سادة المشاهدين. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني هم زخبركم تخطت التمدبه تلفزيون اجراب في ليدو ما تخطت التمدبه هيلو دبيوة كم وتر جمعات مدبكم مدب هيلو دبيوة بقات تكاب تلفزيون ايرت راح يزنالكم قريبنا لنا مكت تتالكم من دعدمنا بزاقت الى تسعب درفي درفي نايدم تاوي سارة تخلى سنبت بوقان قابلين واندا جمال يتمدبنا حتكون يا مالتي لهم معانتي نا تخطاتي لنا كم وتر بزانا موسكو التلفزيون نازل رايحهم زلوا وقصتات تليفوناتنا دولكم أبنا بناك تستاتفو بخبر نعدم حابيرنا نزام دبناكم فيلمة. أستاذ المشاهدين أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية بلغة البلين للفنانة الجميلة سارة تخلى سنبت بعنوان واندا. خلونا نفتتح حلقتنا اليوم بهذه الأغنية، وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشرة حنرجع، خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. هلو
1: الو
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
1: الو
0: مرحبا،
1: سعادة،
0: من قبل؟
1: رودا صباح المحجج.
0: من الكلمة معلش؟
1: رودا صباح المحجج،
0: كم يوعلك رودا سي؟
1: ما شاء الله سعادتي ما يعيلكي.
0: طب حبيبتي أنا، تفضلي غطلي.
1: أراي ما جم نرتاح نخبر بعض بيكي سلام كدل فتو
0: هالراي
1: أو أطيلة نولادي نرتب مع بل
0: هالراي
1: كاو دما نخبرت ولادي فيك بولي نخيداني
0: تمام
1: كاو دما نقول من دحموي سلام كبير سلسو أو كبير دبو
0: هالراي
1: نقول لنا عائلتي سابين عالجرمان تركب نهيلا نداوي تاب جرمان تركب نزدقا مع البيتا سلام كبلا فتو
0: هالراي
1: قوم دما نقول لنا حواتي
0: تمام
1: نحفتي ميري ماني نسو قوالا رأى فريسن سلام كبلا فتو
0: هالراي
1: قوم دما نقول بريزنتي سياسة فوركي سلام كبلا فتو مسؤولهم سدرابيتو
0: هالراي
1: قوم غا هيرمون كحساي نقوالا مصدقا سلام كبلا فتو
0: تمام
1: قاو قتيلة أبرهت جرماي كل دقة سلام
0: هالراي
1: كبلا فتو
0: تمام
1: قوم دوما بالحماتة يا صوات ركب معارك
0: هالراي
1: سلام كبلا فتو
0: هالراي
1: نقول لهم قرابتي
0: تمام
1: نعم غاس عادي
0: يا أني اللي رداس يا أني لنا.
1: كلهم بتفكير.
0: شكرا حبيبتي أنا، يا أني لنا، شكرا.
1: جمعة مباركة سعادة.
0: جمعة مبارك علينا وعليكم. شكرا رداس، شكرا حبيبتي.
1: نقول لهم دي مسارح سلام كل فتو
0: حراي كلهم سمعوا خلوا يا أني لنا. شكرا رداس، مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو هلو، هراين بارز هاوركم تعزبتنا هم تقدي مزبلكم مدبكم مدب هلو دبا يا ابو اتك اب تلفزيون اي ترى نحزن لكم قريب نازل لنا كم زي كن كتاتولت انا احنا بدم زوي ساره تخلصن بت هلو انا ما انت بدبنا كفيتنا لنا مالتي مدبنا اطالي ايزلو كساب تليفوناتكم زمتنا دما نبزا اطي تسعب زلا درفي اخبلكم درفي نايدم تساوي انجينير اسكودوم ولد ميكائيل هاند بت مقشات بالدرفي راح تكون ما شي زات تسعب كم تقدي مزبل كوبا تمسهم سلا زلنا بزن امسكو التلفزيون نازل رايهم زلوا وصلت تليفوناتنا 10354554 كومون 10354774 دولكم كنت تستاتف بخبرنا عدم ما كنت تتالكم اي فلينا ان انجينير اسكودوم ولد ميكائيل سمينا هم لاس مسانا طلعوا

0: كنا مع الفنان الكبير انجينير اسقد ام ولد ميكائيل سادة، مشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو
1: سلام
0: دبي، مرحبا.
1: سلام كوي
0: من قبل
1: توني تبارك العظيم
0: هراي كم وعيك تخليت؟
1: لا يا رجل لا حد معي
0: طب الحمد لله، تفضل تخليت قتل.
1: انا شنو بعت لي كيف صابته
0: هراي
1: اذا كي ثانيا تغليت
0: هراي
1: ثانيا تغليت
0: هراي
1: عينها تغليت
0: تمام
1: علي تغليت
0: هراي
1: لما حاجتي بسرعة كشي أو إذا الله تكتب
0: هراي
1: يقولون فتوتي يقولون فلاش عسر عدفها
0: تمام
1: يقولون سيدرامي سلام كل الفتر
0: هراي هراي تخليت. شكرا يا أني لنا تخليت، مرحبا.
1: عفوا عفوا ده راحت على فكرة سلام كل الفتر
0: هراي كلهم سمعوا خلو. شكرا تخليت، سمعوا خلو يا أني لنا،
1: عفوا عفوا
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
1: الو هلو مدى بايوا
0: مدى بدبايوا، مرحبا. من قبل
1: برخت بها كرق الزمان دقلين
0: هراي كم يوعي الكا برخت؟
1: لما يبقى عندي غسوات بها عندي غي
0: تبو الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا مجي مرسان يومو لو ما دالو تنا غربتن مدى بدبايوا
0: هراي أني لنا، شكرا برخت.
1: الرجال نزاد غربت اني تكنيشان
0: هراي سمعوا حالو كلهم يأني لنا، شكرا.
1: نعم المغتصال نخبرت ولاديتي ويزارة نقصي قبل هرستوس
0: هراي
1: نخبرت بغات بيتي هيلن تعمنه
0: تمام
1: طب شو ودن تركت حفتي هيوان قبل زقابي هير نسبة البيتا رؤسهم
0: هراي
1: طب شو ودن تركت حفتي يورانوس قبل زقابي هير نسبة البيتا توماس منقش ها
0: هراي
1: طب شو ودن تركت حوي كدانا قبل زقابي هير نسبة البيتو إلسا
0: تمام
1: طب شو ودن تركت حوي إفريم قبل زقابي هير نسبة البيتو
0: هراي هراي
1: أم نروي تركب حفتين مثل القبر القاوي هي مستعال بيتا سمعون
0: هراي
1: أجي نشودن كتبت أحيلا دل حفتين لأولا قبر القاوي هي
0: هراي
1: أبقى زمان دات لين تركب عندك حفتين أرسيما تقاي
0: تمام هراي
1: تقاي
0: هراي
1: أبقى خريعة تركبو دك حفتين إذن رؤسهم يرميلا رؤسهم عليك رؤسهم
0: هراي
1: نبومول أم أبلات كدام هاي زوريا
0: تمام هراي
1: نبومول أم أبلات محبر نتحقق كدام هاي زوريا
0: هراي
1: نبومول أم حالتات من كل خال إيرفان ثلاثان شعاتن زوريا
0: هراي تمام
1: أخي خاص سعاد
0: يأني لنا، شكرا يأني اللي برخت يأني لنا،
1: مرحبا.
0: مرحبا شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: تخلاب تمر فوق بحري
0: استاذ تخلاب كميك اني خا
2: كميك اني خا ميل لغي
0: الحمد لله كرم تخمي الله
2: واي صبو الله دحان صبو الله
0: صبو الله ان شاء الله الحمد لله. حراي تفضل استاذ تخلاب.
2: مرحبا حوينا مراي لي من صدرو
0: حراي
2: وعالت بيتي ترحى صوره
0: تمام
2: ندك اينو مصدقهم
0: حراي
2: كابتن سنين جون نصحاو مكونن
0: هراي
2: كابتن سنين هذا جون قشحة بس بهالمسمع على البيت وبس إلها
0: تمام

0: نعم بغيح حد أقاب على لماش
1: الراي
0: أمريجي
1: تمام
0: أي تحقق كنت أن يغن عافقها
1: هالراي يعني اللي شكرا استاذ طه الابي اني لنا شكرا
0: لمالهم كا
1: هالراي
0: لخالوت مصارح تفوتها كلهم
1: تمام كلهم سمعوا حاله يأني لنا استاذ تخلعب
0: أي أيوة ودا أخوي سعد
1: هالراي طوالي
0: نزوج معقول هزي إرترا معقول هزي إرترا أبزو ما فيه كا تحضر أبزو حيث ود أكاد يدقس كراقي اللي خطاري اللي أبزو بان كتاب بسرعي بمشمع بسانتا مشمع بيت سوات اللي ريقا هو قبو خلو مسرق اللي بكمت مسرقي اللي نزوج معقول هزي إرترا بهالخا أي تقوار الصوقات كله أبن اللي
1: هالراي إن شاء الله هالراي أستاذ طه الأب شكرا
0: عفوا عفوا سلام مشيت سلام
1: شكرا
0: معك
1: يأني لنا سلام كنيات شكرا لك مرحبا
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا هراي بارز خبركم تعزبتنا انا بزقتي لا تسعب درفي احب لكم درف بوان قنا رانا يدم تاوي عثمان عمر كوما تبل قريبنا لنا ماتي انا بحب لكم إيه.

0: كنا مع الفنان عثمان عمر السادة. المشاهدين أغنية بلغة النار. منو نرجع لاتصالاتكم؟ عندنا اتصال. هلو هلو.
1: هلو هلو افريم بهل.
0: مرحبا افريم، كم يوعي لك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. تفضل افريم.
1: هاي مزمرة نوصلت ولا بتي هاي سرغان
0: هاي
1: نوصلت.

0: saymadım.
1: Tamam.
0: Ben Mustafa Lemanov.
1: Karay.
0: Kan Sabayan.
1: Tamam.
0: Somon Hasey Adir Mansahmet Mirat Sutar Lemanov.
1: Karay.
0: Zeka Sabayan Sawan.
1: تمام
0: حوالي 20 زبا وسمارم غزغز قادر.
1: الراي
0: طمون بعد حمو الشرق بك سامي الدور الرياضي بسبعة في ترشان كحسين
1: الراي
0: مزدكون
1: تمام
0: وبعد دحام الساعة أين عدم شبه أبا زي حد أمرت بسبعة في ترشان مزدكون
1: الراي
0: حتى ما أنا بعد ترشان كحسين يسعى نتكلم
1: الراي
0: بس بعدين
1: تمام
0: اوكي انا مبدأ بالبداية
1: الراي أني لنا إفريم شكرا
0: عرفنا عنهم كله
1: مرحبا شكرا إفريم أني لنا شكرا لك
0: اوكي حلو
1: مرحبا كمان تليفون لاتنا هلو
2: الو
1: هلو دبي ومرحبا
2: يا اهلا وسهلا سعاد
1: يا اهلا وسهلا بيك مين معايا
2: معك علي محمد ريس على عفاس مركز هناك في ثلاثة أربعة
1: اهلا بيك يا علي تفضل علي
2: اولا سلام اقول لكم واقول كلهم هلو دبايا اقول لك عدم فاتي
1: شكرا علي الله يخليك
2: تفهمون يعني استلف اقول ازازك في الفرايد بيت انا الكرونيل تسفاتي انت كلاب
1: تمام
2: وكومود ما استاف حلقة في الفرايد اربعة تسفلدت بره
1: تمام هالراي
2: كومود ما استاف على فين انا بقربه مش انا الله وتمان در ادريس محمد ادم
1: تمام
2: وكنت هما حاليا دي مثل جنيت دي هولندا تركب على حامد فرجة لتبال مثل درسو
1: طيب
2: وكله مجل عبد الله إبراهيم و ومحداري ونعمان سال علي
1: تمام
2: وكل سلومة مرة لو فتية هاش العمر علي البلد أي كوتا
1: تمام
2: وسلام أقول كلهم مديرية نوش دوبا أي كوتا وقل الشعب هدم دمي
1: تمام
2: وسلام قل فاطمة إسماعيل أبالنا أبال فردات أدالي
1: تمام
2: وسلام لولد آدم وبنتنا أسرع وللوالدين والسلام عليكم يا سعاد
1: شكرا يا علي وعليكم السلام الله يخليك مرحبا بك شكرا
2: حبابك اهلا وسهلا
1: مرحبا
2: اهلا وسهلا
1: حرايم بارز خبركم تعذبتنا كابزا قطينا نبزا قطل زلا درفينا احنا بلكم درفينا يدم زاويه ابا بهيله ازمن رخبو ازقر رخبو رب رخبوت بلنالا نعاسمين احنا ملسكمين مسانا تنحو

0: من الفنانة أبا بهاي للسادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو هلو هرين بارز خبركم تعذبتنا خمزة هنكتا تولد زنحنا مس دمت زويت أبا بهاي لينا تنحنا هابو دمانا بتليفوناتكم من أهل ملس تليفونا لا تنامس لني. هلو هلو هرين بارز خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو مدبكو مدب هلو دبايوا بقطة كاب تلفزيون إرترين نحيزنا لكم قلبنا زلنا هذا التليفون مزيعتنا لنا مسلني. هلو
1: هلو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا سعد بهندس.
0: تبو من قبل
1: سلمى هذا سنرى
0: سلمى خمي وعلكي.
1: الحمد لله تبو.
0: تفضل حبيبتي انا
1: مجمع سان عاف سعدي.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي، شكرا لك.
1: الله يحفظك شوق من هالدقن.
0: هراي
1: وكوب البريزنت وشاسة فورتي.
0: هراي
1: اتلان ملا بعد بيتي.
0: تمام
1: بدقي مالتي.
0: هراي
1: اتيلا زيت وادي.
0: تمام
1: فاطمة محمد نور.
0: هراي
1: اتيلا حسي عباي هنا مس قولا.
0: تمام
1: زيت وحسي مصر بلا إكرام زيقا.
0: هراي
1: اتيلا حسي مسي جهان.
0: تمام
1: مسودا.
0: تمام
1: مستوايا مالتي.
0: تمام
1: اتيلا محوية سعودية دركة بابراهيم عبد الله.
0: هراي
1: اتحانا بحكي نشاتيك وانتكي.
0: تمام هراي
1: حكني أبو سكرن دلها.
0: هراي
1: مستبايا مالك سعدة.
0: تمام
1: هل تغدي جام سودان مستبايا.
0: هراي
1: عوام سدقان مستبايا.
0: تمام
1: ودا بلبيا زركب أبراهيم أبو دبي.
0: تمام
1: تسيلا نخوتاتي أبو سعدية دلقب حال عمر.
0: تمام
1: مستقبو مالكي حسن وعبد الرحمن.
0: هراي
1: حال حسين مستقبو سبيتو.
0: هراي
1: حلو إدريس.
0: تمام
1: قروا بسي عبد الله بيمان أبتدام أبوتو ماما أمينة.
0: هراي
1: نملا هزي أسرة.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي أني لنا.
1: هلا واجد حوي كاجفوت وحوي نشي كالو.
0: هراي
1: بس عيات أني هم واجد عبد الله.
0: تمام هراي
1: هلا حبيبتي. هلا
0: شكرا سلمى. شكرا حبيبتي أنا أني لنا مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا
0: مرحبا.
2: قلبي تاعها وام حجر.
0: من؟
2: قلبي تاعها وام حجر.
0: هراي كم يوعلكي؟
2: غابر مسجل.
0: هراي حبيبتي انا تفضل اطلي.
2: مرحبا. خبرت على دي تاعي برت ولد مازن.
0: هراي
2: نقول علي دي ورا معكله.
0: تمام
2: نقول لي معكله.
0: هراي
2: عبد جرمان ترشب حطي فريني برختات مزبك عن عبيتان.
0: تمام
2: أبي شو دم تركب حتى تتحوي مزبكة.
0: تمام
2: أول محجر نتردم مع بعض غرس مغراته.
0: هراي
2: نقول له زي أسران مثلك عن رأس
0: هراي يأني لنا بتعمين أنا مسجنك. شكرا عبيبتانا مرحبا.
2: شكرا يأني لي.
0: مرحبا يأني لنا نحن هون. هراي مبارزة هبركم تعذبتنا مدبنا مدب هيلو دبي واقع بتلفزيون إسراء قطال إيزلو كم تزبلكو وزتفلا لي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أخب لكم درفي نايدم تاوي أوريون سالح بوقعون قوات تقري رمان عي حبيرنا هنسا معينا كم موتر دما كن ملسكمينا مدبنا قطال إيزلو تخطاتولونا مكتتلكم أيفلينا

0: نرجع لاتصالاتكم استاذ المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرحبا، معاك نعمان، معاك نعمان،
0: اهلا بك يا نعمان، تفضل.
1: داير ادور اسلم على
0: تمام. طيب
1: ادريس محمد علي.
0: تمام.
1: بوباي.
0: طيب.
1: قرماي دكتور قبل صراويت 4.
0: تمام.
1: داود فاينانس قبل صراويت 4.
0: تمام.
1: حديش وعرفة.
0: تمام. طيب.
1: وسلام لكلكم يا سعادة.
0: شكرا يا نعمان، الله يخليك، شكرا لك.
1: يديك العافية، يديك العافية. مرحبا.
0: الله يعافيك يا رب. كمان تليفون لا تنهي. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دورة. مرحبا
0: مرحبا، من قبل؟
2: أنا جمال فلي.
0: هراي تفضل جمال، قتل.
2: مرحبا. هلو
0: سمعك الله جمال، تفضل قتل.
2: مرحبا. هلو السلام، قبل دالي ندي.

0: طيب طوالي حراي.
1: لوكي أبالكم صالح محمد عمر
0: تمام
1: كم من مسارحتي
0: حراي.
1: كم من رحواتي من رحماي من رحمان زيرا
0: تمام حراي.
1: بعت بيتي أميرة إبراهيم
0: تمام
1: كم قلنا أخي
0: حراي. شكرا جمال، شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هرين بارز خبركم تعذبتنا ما دمنا قطع لي يزلو تليفونكم كاب زي ما تزنا نبز قطع لي تسعب زلا در في أحب لكم در في نايد مزاويد دنايت يوهانس كاب كونتبل نعسمي إن حجون كن ملسكم ينا مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلا،
1: الو سعاد،
0: مرحبا،
1: كم يوعلك؟
0: تبقى الحمد لله، كم يوعلك السخي؟
1: اخبارك؟ الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. مين معايا؟
1: معك جميلة شاغ.
0: اهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟
1: كويس ما شاء
0: دمت
1: الله.
0: هكواتي ان دي تطلعت ايرقن. تفضل حبيبتي.
1: حارح السلام كل دالي
0: طوالي
1: قدامنا نقوالي ريمان ريدوان
0: هالراي
1: عسي إبرمان أحواتي يا وشتن وزان دركبو
0: تمام
1: وانا اخي وانا سعاد احمد
0: تمام
1: نزل انا باخذ السجاير وندما
0: هالراي سمع خلو كله
1: كويس ندافي دما بين تاع دركبون دابي صالح تولا
0: هالراي
1: وانا سعد يا جنجار
0: تمام
1: نخلهم قرابة السنة
0: هالراي
1: ندك حوي هيثم ادم رب الله حسين
0: تمام
1: حتي جمعي جمعية نصر الدين ابراهيم سعد
0: تمام
1: سراج محمود صالح
0: تمام
1: لما عزايد ما منصورة عثمان
0: هالراي
1: والله كان يسمع
0: تمام شكرا.
1: هلا سعاد
0: طيب
1: الموسيقى احمر الدلية
0: هالراي ان شاء الله هلونا
1: ناي ود ما يا بامت لك مثل الله جمعات شكي دي ديتول
0: منير ان شاء الله ان شاء الله عبد ما تزلوا. شكرا جمولي حبيبتي، مرحبا، شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو يا بالله مش لنا تليفون نبدا اطير تسعب زلا درفي اخبر لكم زهبركم تعذبتنا درفينا يدم قوي قال ابته ولد مدهن كان دويت بالدرفينا قريب نازل نحن ملسكم من الساده المشاهدين. يبدو انه ما عندنا اتصال، خلونا ناخذ فاصل غنائي اغنيه للفنان قال ابته ولد مدهن نسمعها مع بعض ونرجع، خلكم معنا.

0: هلا امبارح صحابكم تعذبتنا انا بتليفوناتكم كل ملا تليفوناتنا. هلا
1: هلو
0: هلا دبي ومرحبا.
1: نورهان،
0: مرحبا، من قبل؟
1: نورهان
0: ريهام. كم يوعي الكا؟ قول برهان الكني.
1: نورهان
0: كم يوعي الكي؟ نورهان.
1: ابو
0: كم يوعي الك نورهاني؟ تمام؟
1: تمام.
0: تفضل حبيبتي. قتلي
1: مجمر يعني ولد
0: هالراي
1: محمود عبدو،
0: هالراي.
1: جميلة محمد نور،
0: تمام
1: نعم باي،
0: هالراي
1: حليمة.
0: تمام.

0: نعم بحاجوي محمد نور.
1: تمام.
0: نعم باي سعدية.
1: هالراي.
0: نعم بحاجوي عبدو.
1: تمام.
0: نحواتي أنوار أمير أشرف.
1: هالراي.
0: نحات الليل بخيتة.
1: هالراي.
0: مزدكة مسوايا.
1: تمام.
0: نخلهم قضاوتنا.
1: هالراي.
0: نمحضاي ملاك.
1: تمام.
0: نعخخة.
1: شكرا نورهان حبيبتي، شكرا حبيبتي. انا
0: لن
1: اني
0: ترى مرة
1: هالراي
0: ناي أبين كفلو ما يتفعل لنا
1: ان شاء الله افتات ما تزال نورهاني كقرب لك ان شاء الله. تمام،
0: هذا.
1: شكرا نورهان حبيبتي، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
1: هلو دبي، ومرحبا.
2: نعم سيسل بان كم يعيكم؟
1: الحمد لله. كم يوعي الكاسخة؟
2: جابير مزقن سلام.
1: تفضل غزل.
2: هالراي ولادي سيلة قبر مريم ودشكة.
1: هالراي.
2: ولادي زي أخورت قبر مسكن.
1: تمام.
2: نحوي الشمس لين سؤال بيت وعوة تحفرهم نسلكو.
1: تمام.
2: حطيت ركاب أفتوار لدي سيلة.
1: تمام.
2: نربي سيلة مسؤال تبيتا.
1: هالراي.
2: أمان سيلة.
1: هالراي.
2: إيبن سيلة.
1: هالراي.
2: خامس مسمار حتي سلام كتبت مكن تالي الرقا.
1: تمام. هالراي يغني لنا كلهم سمع مخا خون تسبا قبر. شكرا.
2: هالراي هالراي هالراي بروح مالتي.
1: مرحبا بروح مالتي. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو هلو دبي، ومرحبا.
3: الحمد
1: لله. من قبل؟
3: أنا
1: أبرهة. أبرهة كم يوعي الكي؟ تفضل حبيب تقطلي. هلو هالراي؟ هالراي؟ تمام.
3: نعم لكن بتاخوني
1: هالراي اني لنا برحت بتعامين انا مسكنك. شكرا. هلو كمان تليفون لا تنمس لنا. هلو هلو
4: الو
1: هلو دبي، ومرحبا.
4: مرحبا.
1: من قبل؟
4: انا حسين البهل.
1: هالراي كم يوعي لك حسين؟
4: كم يلغى دحمدو.
1: الحمد لله. تفضل.
4: مرحبا. أنا سعود سليمان.
1: هالراي.
4: مش بزرقو.
1: تمام.
4: نورا مش دكا.
1: تمام.
4: بالي رانيا أما سرتركب رانيا.
1: هالراي.
4: عدي.
1: تمام.
4: نعمة محمد نور.
1: هالراي.
4: قربتنا سلمى.
1: تمام.
4: عبد الله جنازة.
1: تمام. شكرا حسين يغني لنا. مرحبا.
4: معاخدمة.
1: شكرا حسين، مرحبا يغني لنا. حريم بارز خبركم تعذبتنا نمزة أطيرة تسعب زلة درفها بلكم درفي بوانقع عفر نيدم تاوي إبراهيم حماده حبيرنا هنسمعينا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو.
1: السلام عليكم. مرحبا سعاد،
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحب أهني أمي وأبويا اللي قاعدين في.
0: طيب
1: وعليكم السلام.
0: مين معايا
1: أحب
0: بالأول؟
1: أهني.
0: مين معايا بالأول؟
1: اسمعك، معاكي سلمى.
0: أهلا بيك حبيبتي. أنا تفضل. طيب واصلي.
1: بحب أهني أمي وأبوي قاعدين في كسرة، والخير عثمان، حياة عبد العليم،
0: تمام
1: وأخواني كلهم،
0: تمام طيب
1: وعمامي كمان، عمي بأول عمي سعيد بأولاده ومرته،
0: تمام
1: وأحب أهني عماتي كلهم،
0: طيب
1: وبحب أهني جدي عثمان إدريس من تسنيت،
0: تمام
1: وحبيبتي حسنة محمود من تسنيت،
0: تمام طيب
1: وخالي جعفر بأولاده تسنيت،
0: تمام
1: وحبيبتي سعيد سراج من قلوج،
0: تمام
1: وجدي عبد العليم من قلوج،
0: تمام
1: وخالي مصطفى بعياله،
0: طيب
1: وعماتي كلهم،
0: تمام
1: وخالي سعيد كمان بعياله
0: طيب
1: ومرته.
0: طيب
1: وأحب أهني واد خالي محمودي
0: تمام
1: أحمد
0: تمام
1: مبارك
0: تمام
1: ديان،
0: طيب
1: وأخواني كلهم.
0: طيب حبيبتي أنا شكرا
1: الله
0: لك.
1: يسلمك. عندي
0: طيب عندنا اتصال كمان. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو عنده ويلكين
0: تبو الحمد لله. كمية وعلكة
1: لا وين مكان
0: من قبل
1: احضروا معي لك عبدالي.
0: هالراي تفضل اسمه روم.
1: مرحبا. المجمل يا احمد،

0: حلت من كيسة
1: هراي
0: بمغسل نبوت مع الزيدي تعمل كورس ما نفكر كذب مش إذن وده
1: هراي
0: كمون أمنك بالي
1: تمام
0: كمون أريم بالي
1: هراي
0: بمغسل نبوت ولا بتيس جاي
1: تمام
0: كمون غلم حواتي
1: هراي
0: كمون أكون صورة عادنا على نخو كوربوريشن أب أتاين قول جيز الكبو
1: هراي
0: ونخلو بيترا من جسم يترا
1: هراي
0: إن رابطك عبدو واحد عاد من جسم أقول لك
1: هراي شكرا
0: ون
1: أسمر
0: عافي
1: شكرا أسمر أمي أني لنا
0: نزم دب حلف إنها بلبا مسلمة
1: هراي سمعك الله شكرا أسمر أمي أني لي
0: مرحبا
1: مرحبا هرين بارز خبركم تعذبتنا تليفونكم كم زي ما تزقنا نبزقت إلى تسعب زلا درفي قبلكم درفي هجراوي درفي أتقون زات تسعب زلا درف مالتيو نايدم تساوي زينا وكحسي ألاي تبل درفي أتقون مالتيو حبيرنا كان سمعينا سادة المشاهدين يبدو أنه ما عندنا اتصال خلونا نسمع أغنية للفنان زينا وكحسي أغنية جميلة جدا أغنية وطنية جميلة نسمعها مع بعض حنرجع خلوكم معنا

0: عزفتوني هكب بنت أمي زينة وكحسين على تليفوناتكم كل من لست
1: الو
0: تليفوناتنا. هلو
1: الو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: انا ابراهيم.
0: مرحبا إبراهيم، كم يوعيك؟
1: مرحبا، ما شاء الله، الحمد لله.
0: تفضل قتل.
1: اخباركم؟
0: الحمد لله.
1: نقدم منك نهزير اخرى من صوته على في سياسة فوركي
0: هالراي
1: ومن طفل فرع وتعثر في الجيش
0: تمام.
1: نزفوتهم حلبتين لون ويتوم
0: الراي
1: نزفوتهم أبلاتي في السرات
0: تمام.
1: ومون عنجاه
0: الراي
1: ومون حمد سعيد
0: الراي
1: ومون
0: طيب
1: دوام
0: هالراي
1: ومون فتوى
0: هالراي
1: أبلاتي
0: تمام.
1: أمير
0: هالراي
1: عموما صوتهم صدر بيتي
0: هالراي تمام
1: صوت حطي
0: تمام
1: حياة رجاء صديقة
0: هالراي
1: صوتهم ذات حفتي خانة ليلى رانيا
0: تمام
1: صوت ودي سمير
0: تمام
1: عموما ذكران صوتهم ولادي كيس مفات
0: تمام
1: تمون فتوى عباية رتا براندو الله
0: تمام
1: تمون فتوى أقصتي جيلية لأب
0: تمام طيب
1: رحانات جنت
0: تمام
1: تمون فتوى بدوار وضع الله أمي تعني
0: هالراي
1: يوانس لون يوانس
0: تمام هالراي
1: مصدقة
0: هالراي
1: تمون فتوى من الثلاثة أولادي كان بحبار سلام ولون
0: الراي ابراهيم. شكرا ابراهيم. يعني لنا كمان تليفون لتنا. هلو هراي مبارز خبركم تعذبتنا بزا قدمنا هسا معت احنا نايدب تزوي زينه وكحسا يدر في نيلو معنت مدبنا مدب هلو دبي واكن زازمينا مالتي نخلاتكم مدبنا تكاتاتلو نخلاتكم اب مدبنا تستفوا بتاع من دمسكمكو بزا قربنا وتحستو عاجبكم تزناقكم كتكون تسبان دا قبرنا مدبنا اب زهن زازمينا مالتي كي مسكمكم كحلف زيد اللي ابالات منستر زينه نز مدب وهايدوم نابهم نبتخاتلتي كفنوز وعلن خلهم كي مسكمكم كحلف هيدليني نأديترنا مدهاني زكارياس نزام مدب الداليو سريعو زاربلنا مالاتيو أزيها مسجونو فتو نمدهاني زكارياس بمؤتسال دماء نخلهم أبالات استوديو نأوهاتي أوهاتنا دماء أوهادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يوهنس ودقنطو كم أون أوهادي استوديو تلفزيون إيرترا تكي إما كنا نتعدي أديترات شوام الأكيت نعتارك سألينا ما تصالى مكنن أب جرافيكس رستنا يماني كم أون تكنيشاناتنا لملم عقبة إرم جديدة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.

ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي

بلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حايسه وحايسات متقبلتنا برنامج دارت قناه نستبدلنا جلسه من ما هي لتفنات حليت قوت عاد وخارج عند طبتنا مثلكم قلنا التلاليت انتم ما مثلنا قتلوا واقل تتابعونا سي تعبايته حوالي حليت برنامج دارت قناه جلسه من لنكستبا حليت عبي فنان يوسف حامد افعبشت منا بزو حليته باتك بعد المرانات لا تبل حليته باتون يوم برنامج دارت قناه قلنا كستو برنامج نستبدلنا متابعه بكيت الدين من التمندي باوليت حليت دباتو نتعدى.

كلسان من سنبت نيش كم سالي وما عتني للدقم برنامجنا منكم وأقلكمتو طعمو ولذة اللي برنامجي أنتم سبت قواكم رأيكم ندقدمنا برنامجنا كفو كم سال هلا برضو زي ما كل حلاية قلنا نقدم الأولية حلاية فنان روبي الملأكة قلنا نقدم قلكمتو فيديو كليب قلنا تليت ما هي من مناسبة عيد حريتنا دي بقلا سنة قونا بحلتو تستاديو مسمرة من لا تقدمها حلاية فنان شاب قرماتين قبل سلوس قلنا قدمتو حلاية بلين لحليت قلنا تابعنتو بدقمان قلنا قبلتو زي ما يتقريمو تابعونا.

0: عزو سلامتنا تقبلوا فنونا ام كتال تركوب خبركم تعذبتنا كم يتوعلوا نلوم سوني 10 شوعتنا حس الساعه 5 السلالوه هاجرون اهجرون زيناتات حزنا لكم كريمنا زلنا ارسي ماسمرم مزعربيت قونقا ملكت ابره تولد بمخانينا نمكتالكم بخبرنا عدبنا بغندي ارسه زينا نفلم أبالات مبل 39 زوري هاجراوي أقلقلوت نعمة تمرتق لتشحن عسران شدشنك لتشحن عسران شوعتن أكاداميوي نتفتاتهم جميرهم أبزو واسي ميناوك أيح بحرب ببيت صحفة قدف الزد توردبه سلطنا محبرا وسنة فلتة توهيبو أبنو الزوبة أفعبت بوفرة مهارون لمعات عود سرح كمت سلاسلة تقليتو أمريكان إيرانن كينات بسلام نمعرف زوصن وقدب قزيب بزي فرق أبقعو برزيدن دونالد ترامب أمريكا مزدوب كوريا كتاكايدون الزن حتى وتهدراوي لممد كتاقدولو عزيزو منغسي فليبينيس بسنك علغلغ عبر ساكتما مانيلان كبابيان حسوس نايوان حادقا دنقاقي أوجو زرزر زينا ابز حلف قنيات باب بغزو بوم نابس هواز وردو ابالات مبل 39 زوري هاجراوي اغلغلوت اكاديميوي تمهرتم بوقعي جميرام وكيل ايرينا موسيكيدان كابت بوتان زلا اخو زينا وتصبصب ميكائيل حدكو هوروبوي
1: نعسرتو كلتا كفلت تمرتو من مزامن هاجراو غوبوم من فصامن عمل هاجر كابز ركبانا كلا درجه بيت تمرتي نابس هواز وردو ابالات مبل 39 زوري هاجراوي اغلغلوت أكاديميو تمرتي بوقع جميرو أبستا قبر مخفتي سنسرعة أكاديميوي عامة كلتشن عسران شدشن كلتشن عسران شوعتن داريكتر كالاي درجة بيت تمرتي وارساي كالو ساوا ممر رسون قبريوت مسحقاقاتن ممر حيطاتن نايتا بيت تمرتي زلا لمقلت دحر مهاب تمارون زلوهم عدلات أبروبحو أو نموعال بتقاد كسرحو التحساسي بوم نايلوم عامة كتر تمارو كام نايز حلف عامة باستات عسران ميتايتو كمز عبي بمتقاس دوما بيت مرتن ما كسلتان هاجرا وغلغلوتن وخل مدلاو تغيرو ملوكم زلو ارغاغيتو تمارو ابساوا ابسون حلو ناي حد عامت غيزي غونو غون سرع اكاديمياو تمرتي سبورتاون بالاو نتفطات وددات حافشا فلتت كتعن مدرن مدب محيال دقانسيو انقاقاحي سيمينارات مزناقع مرباتن ما اتوتاو نتفطاتن كم زمالو ممرو سوم توساخي غليصو تمارو ابزهابوريتو ببوانو زوهابو ماستمرون معدان فلتاتهم نمو براغن كنو عانفت نكو حزون عبد تراكم زلوه بمحبار مسرع ممهارن مستمهارن كوغوان فوزوغو الحسرتاتن تساقماتن باقات الليو كليو ازخاخيرو
0: بيت صحفة تقرف زوبا سيمينا وقايح بحري بقعت أبالات وكب نمبال زوردو بسلطنا محبرا وسنة فلتات بعصرت شدشا نحاسة تزازيمون أبزين عصرت معالتات عمي حبار سوها بسلطنا كاب عصرت أن زوباتات زتواتو 200 شدشا دكان سيو زركبو 209 أبالات تساتفهم السلطنا بتاريخاوي أم عبابلا سنة حساب انترقومن تاريخاوي أم عبابلا إيرتراوي هاقراونت كمون سنة أمرا وكينات أبزبلون كالو تنزعباتات زتكورنيروم حلف بوليتيكا وقديا تقدف زوبا سيمينا وقح بحري اتو ادرس علي ابزها بقال اتعلا ما نقحتنا فلطون محبرا وسنا في التزلو موفيات زيقاتات مفراي كم زخون بمتقاس سدرا سوقات نمحب حاب زكاير تعري بزد تودب ملكع كدف فقالو تلابيهم ابوليتيكاوي قطباوي محبراوي بهلاون ديبلوماسيا ومريات زد تكورا عميغنا ما ازان انت مرتخم زغاسمو زدغاسا وكيل سلط انت بوغنو تما سال سلطناتات ببدرجو كتسال نتكهلو تلابيهم اما حداريت زوبا سيمينا وقح بحري ويزورو اسمرة تابرها بزها تمزازم قال ناقر داس النت ببقوان زودب سلطناتا تام براخ نقحاتن معوات مدبات لمعاتد بمتقاس سلطن تقاسي ممو بزلو تمرتن خبابيوم عابنت بمخان بقوتا كتسألو بمزغخار ممحجار زوبا اجامو خمزة بركت عرقا قيتام أبنو زوبا أفعبت بوفرة مهارون للمعات عو السرح كمتعمى أبستقبر مزازم سنسرعات تقليد

آية الإرجية وفيها: أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. اختتام دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر. إنجاز أعمال تنموية ناجحة خلال حملة الطلاب التنموية في أقابت. ترامب يوجه البنتاغون بخفض التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. كوريا الشمالية تؤكد عمق علاقاتها مع روسيا. ارتفاع وحصيلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 72 قتيلا. أهلا بكم مشاهدينا. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم للصف الثاني عشر وأداء واجبهم الوطني، بدأوا عامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي ل 2026-2027 اليوم 16 من أغسطس في مدرسة وارساي كالو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسوم قبريهوت شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العملية التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام، يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعارف العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة تنموية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعدتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. اختتم في إقليم شمال البحر الأحمر في 16 من أغسطس الجاري اختتم تدريب في مجال العلوم الاجتماعية نظمه مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم بهدف تعزيز قدرات أعضائه ورفع مستوى معارفهم. وشارك في التدريب الذي استمر 10 أيام في منطقة باي حبار 190 عضوا بينهم 106 نساء قدموا من 10 مديريات بالإقليم. وتناول التدريب عددا من الموضوعات من بينها التطور التاريخي للفكر ومفاهيمه والتطور التاريخي للقوميات الإرثية والحرب النفسية إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة بالعلوم الاجتماعية. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية بمكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد إدريس علي أن التدريب يهدف إلى إعداد مواطنين ملتزمين يمتلكون الوعي والمعرفة في مجال العلوم الاجتماعية، داعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى رعاية أسر الشهداء بصورة منظمة. من جانبهم أشار ممثلو المتدربين إلى أنهم تلقوا معارف معمقة ومتكاملة تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، داعين إلى مواصلة تنظيم التدريبات مماثلة بصورة دورية وعلى مختلف المستويات. وأكدت مديرة إقليم أو أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرها في كلمتها الختامية أهمية التدريبات المنظمة بصورة دورية في تعزيز الوعي ودعم نجاح برامج التنمية، حثة المتدربين على توظيف المعارف التي اكتسبوها والتأثير بصورة إيجابية في مجتمعاتهم، مؤكدة مساهمة إدارة الإقليم في هذا المجال. تم تأكيد في مديرية فعبت على إنجاز أعمال تنموية ناجحة ضمن الحملة الطلابية التنموية التي شارك فيها 550 طالبا، واستمرت خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، وذلك خلال مراسم اختتام الحملة. وأوضح مدير مدرسة فعبت الثانوية الأستاذ إدريس عمر إن الحملة ركزت بصورة أساسية على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة إلى جانب أعمال التشجير ومكافحة انجراف التربة. من جانبها أفاد ممثل هيئة البيئة والأشجار والحياة البرية في المديرية الشاب جمال إدريس بأنه تم خلال الحملة تنفيذ أعمال شملت إنشاء وإصلاح 24 كيلومتر من الحواجز والطرق الترابية، منها 6 كيلومترات من الأعمال من الجديدة و18 كيلومترا من أعمال الإصلاح، إضافة إلى حفر نحو 10,000 حفرة وزراعة

4000 شتلة. وأشاد مدير مديرية أفعى بتة السيد أحمد محمد نور رجب بالجهود التي بذلها الطلاب والنتائج التي حققوها، داعيا المشاركين إلى مواصلة جهودهم وتحقيق التميز في تحصيلهم الدراسي. كما شهدت الحملة تنظيم برامج توعية وتحفيز للطلاب إلى جانب أنشطة توعية متنوعة بالتعاون مع الشرطة والجبهة والجمعيات وقطاعي الزراعة والصحة. نظمت في إقليم القاشبركة في 15 من أغسطس الجاري محاضرة حول أهمية قطاع السياحة وضرورة تنمية السياحة الداخلية لطلاب مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو. أوضح مسؤول فرع الدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة السيد سمرت قبرمتين أن مستوى الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحول دون الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها القطاع. وأكد أن رفع مستوى الوعي بالسياحة يتطلب توسيع مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع، مشيرا بصورة خاصة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الطلاب والشباب في نشر الوعي وتعزيز الاهتمام بالسياحة الداخلية. وأشار إلى أن إقليم القاشبركة يزخر بعدد كبير من المواقع والمعالم ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والدينية، إلى جانب المباني والآثار التي يمكن أن تشكل موارد سياحية مهمة، موضحا أن دراستها والمحافظة عليها واستثمارها بصورة مناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قسم السياحة ظل يبادر إلى اتخاذ خطوات للاستفادة من هذه الموارد السياحية، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لم تصل إلى المستوى المنشود. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الارتياح، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجدداً. كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر تعليمات لوزير الحرب بيت هيجس بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب أيضا في منشوره إلى رفض سيول المشاركة في إجراءات ضد إيران، كما أشار إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الأنباء. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بدأت وستجرى وفقا لموعدها المقرر. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب ردا على سؤال بشأن منشور ترامب: سنمضي قدما كما هو مقرر وتم الإعلان عنه سابقا. من جانبه، قال البيت الأزرق مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية أنه يدرس تصريحات الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه يأمر في أن تؤدي العلاقة الإيجابية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى إجراء محادثات مثمرة. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أكد مجددا على تعميق العلاقات مع روسيا في رسالة وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وعبر زعيم كوريا الشمالية عن أمله في مستقبل العلاقات التي حملت على عاتقها تاريخ النضال المشترك من أجل العدالة وتقاليد الصداقة الثمينة. وتقاربت علاقات بيونغ يانغ وموسكو منذ أن بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، فيما يعد أكبر تدخل لبيونغ يانغ في حرب منذ خمسينيات القرن الماضي. وذكرت الوكالة أن السفينة الروسية بلادا وصلت إلى ميناء وونسان في زيارة ودية بمناسبة ذكرى التحرير، واستقبلها مسؤولون كوريون شماليون وموظفون بالسفارة الروسية. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انقلاب عبارة في بحيرة كاريبيا في زيمبابوي إلى 72 قتيل بعد انتشال مزيد من الجثث بحسب ما أفادت الشرطة. وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه. وقالت الشرطة في بيان صدر بأن حصيلة الوفيات في حادث قارب ريديا في بحيرة كاريبا ارتفعت إلى 72 شخص بعد انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر في 15 من أغسطس. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 شخص بعد انتشال 22 جثة أخرى.
وقال مسؤولون أنها كانت مرخصة لنقل 90 شخص، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمس من أفراد الطاقم وعدد غير محدد من الأطفال. كشفت تركيا عن أن عضويتها بالاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياتها، وذلك بعدما فشلت مساعي مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد. وقال الرئيس

انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الدراسي في ساوة. اختتام دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية في شمال البحر الأحمر. إنجاز أعمال تنموية في أفعبت. ترامب يوجه البنتاغون بخفض التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. كوريا الشمالية تؤكد على عمق علاقاتها مع روسيا. وارتفاع حصيلة انقلاب عبتغرة في زيمبابوي إلى 72 قتيل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مثل برنامج دارت قناه ليكم حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما بدق ما نقبلتكم تله ليكوك الحلايه تسرد حد قلنا قدمته الاوليه حلايه عبي فنان ومن وقت ميدان بزح حليت لها قدمه من نفط ويام عبي فنانينا فنان لغه بداويات محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا دتليت مي حلايه فنان شام منير علي وما برضو حتى حلايه قلنا قدمته برنامج دارت قناه مسلوت ليكم لحليت انت تابعني بدق ما قلنا قبلته زي ما مثل قلت تتابعونا دي ابن عزمكم دي بحلتو قلنا تعدي.

أزيما برنامج دارة قناة للتلاله لا حيسام وحيسات متقبلتنا وانتم ما هي كما قل ابي هي برنامجنا قلت تتابعوه ديبنا عزمكم برضو أزيما كل احلاي تسرد حد قلنا قدمته لاوليته تمام من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو وانا يفت وانا وطن لتفنات حاليت لا قدم له لا فنان محمد فرج وتفرج منا بزحات حاليته رسعين لا تبل فيديو كليب حاريام لينا قلنا تليت ما هي حلاية فنان شاب مرها وكدانا قاريه تمام حليته حتى حلايته قلنا قدمته لحليت انت تابعنا هي قلنا قبلته برنامج دارة قناة مسلوت الهليكم ايت اريمو تابعونا ما تابعتكم ايت تفنتينا

لولو نقدم لينا حالية زي ما تابعوا، قلت له سايت عبايته ما تقبلتنا من اندات لينا برضو كل حلايتنا يفتي. قلنا قدمته حلايه كل اوت شبابات بالوقت من لو فنانين شباباتناتهم لا ورو فنان لقة عفر فنان رشيد حسين من حليته كما قلبي حلايه في التقل نقدمته. قلنا دات ليت مي كبير لا تبل حلايه فنان حسن عبد الله قلنا قدمته لحليت نتابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارت قناة مستوى تليكم تابعونا ودي بحليت تقنت عدي.

كلكم تحسركم البرنامج رأيلتنا ديبنا وجوابات متقبلتنا قل حمدكم فتي ورو مبل حلالي كل سامن أو كل أسامن جواب لنا ديبنا أدريس جابر كباري من شعب قل حمد فتا زي ما جوابنا ديبنا هلا ولا جواب ديبوتو قل نتعدى سلام بلكم حيسان وحيسات مداليت ومقدمة برنامج دارت أنا ديب نفسكم عافية تامة وديب شغلكم هي عوتو سرقل التمنى قلكم لبلنا هلا وشكرا نحمدك إدريس منو ندأت ليكو قلت تقدم اللي لحزيه ليكو حلاية مريم وسعيد هلا لحلاية الله فينا بفنانين محمد عثمان كم سلمى فناني زهرة علي تالا تقدمت والحلاية الله هي قل لهم لتلو أنفار قدومة قل بيلينا هلا أقول كلهم أنفار استديو لبلهلا وأقول كلهم دي مدينة شعب لهلو كلهم شكالة كمسلهما أقول عبدالله جابر مريم حسب علي خالد جابر كمسلهما فاطمة محمد علي برضو من ندأت ليكو هي أقول كي فاطمة اسماعيل وأقول سليمان عثمان عبي شكرا حمدك من ندأت ليكو هي أقول محمود عبد الرحمن إدريس كير جمال حاوى آدم كمسلهما أقول جيويت حجة اتبر سودان لا تتركب مثل عيالة وأقول كل شعب إريتريا وأقول قوات الدفاع اللي حلاية الله قدموا قلي بيلينا ركبي تسأل لحلاية الدولي عملينا اللي حلاية الله كلنا كمان نتذكرها ديبا وقت ميدان من لا بزح كبتل على تقلن ودي بشعبنا لا جرال على أباي بهلتو توكد لهي سكل يومتين اللي حلاية الله ديب إذن كله ديب لك كله تا فينا لا تبل حلاية من حالية ميدان وفنتو هي قران دقبلنا تبر سودان ديبا وقت لهي بزحام شبابات أسك ميدان كم قيسو لا وديت لحلايت قلنا رأياته بحبر ندقب أنا حيسان وحيسات متقبلتنا كما قلن بي قل إدريس جابر كباري بسميتك وبسميتكم هي قل حمد فتو بأزيمة رأيكم مشاهدة.

0: ركتك نتبر فينا لا تبل حلاته مثل مسرحيتها قلنا تتابعنا قلنا قبلتوا برنامج دارت انا مستوت اليكم لبعد ما رايكم نقدمنا وقلنا تقدم بلا تبوله حاليه ما هي بجواب لقوا كم سلهما بتليفون قلت نقدمنا تقدروا دي بحلايه تقدمنا تعدي
1: دقي مريم

0: مريم وايد حقي
1: هذا كوكا مو اسكت أمي. انت اللي تقريب انت حدا كافم سليت التليف
0: دحنتو اللي عندك كلسكم سلكي قلت التليف سني

0: يكون فرت يكون عربي لكن كلام در لشهواتكم حالا انت ربي تفري مالك نوديكني ويوم كن وديني
1: اللي قريب عند حدك حكم مثلي يتلكك انك قلت كما
0: بالله حراتو تهملك على ابو حوطه ليت انا ساكي

0: مريم هو مريم أبي عثمان مالي تقرب كل ما تين وكل قريب يرى اللي قريب كتف أبو كمس البيلين وكل اللي بيلين نيتا أنا أبي أتفاقدكم
1: أبويا مدور موتة زعيم
0: والله مدوركم موتة أنا يدلي لكن يمي حتى دور أنت ود 4 سنة أنت وأنا بلا مريم عندك حمسات أنا موتة أتيلني
1: كم قاع موتة
2: نواي فرورو أنتو أور سراوي تقتلتو أتيلني
1: أبويا من الريو كيف أقرم على سعيد هو اللهم كلهم أبلبهم مثل أبوهم دول للتلها والسعقة كيف لا رأبوني أبونا من هالليل يتعين ويقعناني يتعين ويقعناني
0: هلي كوك مريم
2: هلي كوك مريم أنا أتأكل حوكو أبوكي هلي كوك

0: سعيد
1: سعيد يا
2: مرحب
1: عندنا حتى وقت شي بابانا قول لك يا سعيد
2: كوبا وفول
1: كوبا
2: متمس
1: ريح
2: خير
1: متمس
2: خير ليه
1: مريك
2: هل
1: سعيد حنا سبتيلة لتحنا ما طعم كلين ولا تيلة لنا ثورة مفقر اللي تلينا قاكا من قبت بقسكو
3: كو بديري بيلكونيتا اللي حجتك دم براقم سنوايا ده انا مثل منك الحدق
1: بديري قباتنا وهذا التلينا قاكا من قبت لينا
3: كبدير بولامية من قبي يا ريت ديكون هذا اللي حجي اتكدم براقم سنوايا انا دم مثل منك الحدق
1: كقدم حنات بقسنا سلامتك
3: كرب اللي حفظكو

0: ركوك مريم.
1: فتاهم انقيسوا دارون للعبتون قراهم حنا لكن من بنام بليكا
2: الليكو يقيس بلكي الليكو
1: نعلو دسعيد هوي اقل لي وقل مكري
2: انا المسلوم التلوث حق عالكو كلهم صورت فقر هتو ما فقر قد تصورت انا لابيه بمحرم هايتيكم مريم ايمانو سبروتي بقسكو انا بقسكو

زي ما مثلكم تلهلينا حيسا وحيسات متقبلتنا من إن اللي اندقت لينا كما قلو تابعوه تقل برنامجنا قل ذكرت اندن به من حالي

0: ميدان حتى حلا يتلان قدمك اليوم دوليت لليت قياد لا تبل من دي ميدان لفريحة حاليات حتى حلايتها اللي حلايت الله أبو شاعر كحساي قبر هيوت كم سلهما فنانة خديجة آدم أبحبرتهم لا قدموا قلنا رأياته قل ذكرى تندم بهي كل سامن كما قلوا تتابعوا من حالة ميدان حتى حلاية تلان قدم تقبلتنا لحلاية ديباتو قل عديكم قل عند تليت مي من حالة برا حتى حلاية قلنا قدمتوا برنامجاتنا للتلاله لا أزي ما تابعونا ومسلنا قلت هلو سعيتنا عبايتا
1: برك أهلا هدود والزلام جما جما قياد دشنا شعبي فقرة جهري وكيما طفاطف هجم سلب وهر انت وحاطر يوم قنر ايتو قبلات كالا بطر قياد

وبدنا نتنزل نا نا نا نا نا نا نا ويزداد صبر غبدان وبدنا نزود الزن لا لا لا لا لا لا لا ياي ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقلك ببن وزغن النت ويقل

اليوم سنبتنا ايش دولو الى على حليتنا اللي له تابعكمتو بحلايه عبي فنان يوسف حامد افعى بشباتك بع المرانه تباتو برنامجنا لانبتناه دي بدن قوبه تبات احل الله اقول كلكم هي كما اقلا ابي بهلتو التل برنامجنا تحسركم رايكم ومشاركتكم لتنا دي بنا متقبلتنا كل حمدكم فتيم لبعدامه رايكم ومشاركتكم نتصبر دي بالله كان يوم مسيت مسنا لله مصورنا امان تخليته كم سلهما مونتاج مدهان زكريا ست مقارحه برنامجات تلفزيون الم يوهانس ودقنطو برضو قال سامن ميك اب لا وديت قلي اميره محمد ابراهيم كم سلهما موزيك لايبراري وفنتويه اقل سميره محمد هي قل حمد دوم افتقل كلهم بسميتكم بسميتكم مثل البرنامج قل تقدم بولا تبولا حليت كم سلو ما رأي قل هلا قل لكم سبت قدر صندوق بستنا كلمات 4 و3 تلفوناتنا هي أسرع عصر سمان عصر سك برنامج جارت كان ندبي لكم رأيكم ومشاركتكم نتصبر لا تمثل لي السنبت إيش ديب أم والسك لا صنحنا ديب أم بل برنامجنا ديب لا تامم لا مثل لا تلي برنامجات تلفزيون رتلا مسيت كيرو بركت.

0: مرحبا كبرات عزبتي كمي كنيهم تاوتر قدام تقرب لكم مدب سايدا حيزنا متقنا لنا طبابا تعبابيا دكنا تبل ولدي مال دكنا بسنا فلتقت كان بيوم كاب هتساناتهم كاب بنشتهم انت داء تبو غيرنا قرصت حيزنا يوم صباح نقوهو وطي إتوم نعم طرح زي كونان عخا نتهاجر كا زربح مخانو اتفقكم ماي نبلن هجي كلكم تنببكم ما زيادة دك أنستيو انتنببا قديتات بل أنا بوغني دراسي غازيت إنيا بيتروس منقس متئلو يغني الناس التي نزا تحستو زي مبقاسكا قعد حن مزاخمو
1: يغني لنا مانا مانا انسناك
0: لا ما زال مصحف انتايو
1: مانا يغني لي ازي مسجن مدف سايدا ادمات يغني لنا تخاتلتون كان علاما حصرا بالكا خنجلص تدا خوين نايزا مصحف نقحات ناي ولدي هاب تعبا بيا دقنا ام براخ اجاما نقته بركت يوتي علاما دقنا هنا بين كلنا كولدنا نمهارو اتعبا يالو كابينا نمهارينا كبزح نغرات نمهارينا بو مخنياتيو كولدنا ولدو ناتسغاغر ناتسغاغر تولدوتات ناتمحايشن نعبين زغيد بزي كازي زوهاب استمروتات زرغح صحفات كالو نابنت منستر عيون محبرا ودحنتن زرغح وصحفات زهب واستمروتات بزحي منستر تعنا منستر تمرتي بوليس حيمانتاوي تكالات ابيات تمرتي بزح سب ولدي اتكرو زغبره ابتالا ليا دقوم نقحاتهم زعبي صحفات واستمروتات مصحفت يزرغحي اذا مصحف زياخا اكلناتو كوينا درجه نقحات ناي حبرت سب نايتم ولدي عم بالرخ ابركت اخذ قبرت خيل يا كابز بالعلامه زمصيو تي شوتو قلنا نقول صنخل كاني تم ولدي تدان قحاتهم عبيو نقحات زخونو دقي سلا زفريو تم دقي نفسهم زفلطو حيالن دخمن غنوم زلليو كابيهم زلن كنتات بغبك كاتاتلو زخولو زتعصصفو مسكم بو زخولو بقعت زلوهم نتزفلطوهم نتصبغ زبلوه خا بقبري كتقورو زخولو كبرتات حبرة تصبهم زحلو داك انخان فري يحقزنا مالتي سلازي تدع نقحتنا ببقزيو نابرخد نعبيه تدع خيدو ابدكنا زلنا ابركتو خا نعبيه نخيد نقحت كم هذا مجرش هذا اللوه ما ودعتها زلوه نقر كم زي وسط كيلاتاتي نقرنا سلازي كل قزي نانقحكا خيد ملو بملو خاب نقحات زي موصع مالتون ايكونن اب كل نغر نقح زي كتكون تخليها اب قال نغرات زياده نقحات اللوكا اب قال لكن قد لك خيل سلازنا من لا خيون حيل كان نافلت كان نتفلت كايها اب تغبرنا وعال كايون كتكيد تصبغي بزح مصنعات تغيري

سنة ما سيام حيث ما حيث متقبلتنا سلام التقدم غير الله سعد تولي بهلا أخبار قبعد عدو خارج قدمكم سلف أرس أخبار فقريت امتحان شهادة سامنا يفصل سنة كل ألف عسرة وحمس عسرة وسس الرسم تشرحت مكتب جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة لنا زمي دروس علوم اجتماعي في بيوم 16 أغسطس تمام أتى مديرية عتك ليزان هلا مركز شتل دك محردي برنامج جمال اللي تحمد دور قدمكم هلا تشرحهم أمريكا وإيران حرب بسلام قل أختمها لقرر يهونا يسامع الحدود وقت يوم 7 أغسطس بل نتيجة تمام رئيس دونالد ترامب أمريكا مثل قبلة كوريا تودي على التدريب عسكري قل تنقصوها أوامر حالفهم حكومة فيليبينز بسبب بقوة وحايز دي بعاصمة العد مانيلا ودوارا وان بتسعى أعلنت تفاصيل الخبر فقريت امتحان شهادة سامنا فصل سنة كلا ألف عسرة وحمس كلا ألف عسرة وسس رسمة شرحات دي بامتحان سامنا فصل سنة دراسة كلا ألف عسرة وحمس عسرة وسس منا امتحانه سس ألف سسة وحمس ألف سمان مت سبعة وسس دراساي أب مقباي جيمام سسة متايت كمسال حلفة وتشرحام أتى وزارة التعليم مسؤول فرع جيمام وامتحان وطن سيد قرم ألم تكي أقل أرينا التابع حبري لا امتحان دي بعد ودي بسودان وسعوديا دي بحمس مئة ثلاثة وحمس مركز كمسال تهيبا عند حبرا دي بكسل سودان لا امتحانه مئة تايت دي برياد وجدة سعوديا لا امتحانه هيني ساعة وسع مئة تايت كمسال حلفة وحبرا من عام عدد درسة لا أربعة وحمس مئة تايت أوالد أنسات كمتنما السيد قرم ألم بتوساك حبرام لا امتحانه بحمس مادة بهلة إنجليز حساب مهر اجتماعيات مهر جنسيات وعلوم امتحان لا امتحانه توم السيد قرم ألم الدنقو بخدمات رودة تقل الفيح وأهل الدكة بنبوت لأن برنامج دي بموت سوك تقل زياد فقريت لسد سبتو بل الدكة بتقبي قل لتقدم ولتفانام فقريت لاني له من يوم سلسة سك حمس جون سنة كل ألف عسرة وسس لقب امتحان دي بمدارس ندت سبت اللي الدرسة دي بمدارسه من دقيسه نتائجه مقل أمره فرع قيمام وامتحان وطن أدفع قدام مكتب جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة بقع فارق اللي توكل لنا زمي دروس علوم اجتماعي يوم 16 أغسطس تمام التلمدة عصر معل دي بمحابر لتهيبة دروس من عصر مديريات لمتو متوسس أنسات لابدتم اتوسعى نفر شاركوم لا دروس تطورات تاريخ نظرية وترجمته تاريخ تطور وطنية إريتريا وحرب عقلية دي بالبلبل

0: بعد رئيس وبعد رئيس لا ركز على مسؤول شؤون سياسة جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة بمديرية السيد دباغلي. ما السيد إدريس علي تقدم كلمات لا هدف فزعت وفهم علوم اجتماع لبم مواطنين سبولهم أفريد كمتون لشرح أقل راعي وتعيلات شهداء قبل هلا جهد بلد نزمت قبيق التلالة فانا دي ناي سياسة اقتصاد اجتماعية عادات ودبلوماسية قارات لركز فايح وألو جب دروس كم سلكسبة ولو حبرو وكاي لا درسو بجاتهم كنا لمس الدروس قل لا التلالة فانهم حاكمة تغليم قبلة بحركة السيدة أسمرت أبرها دي بالا قدمت كلمة كاتمة أهمية لا من وقت دي بوقت لا لتنزم دروس دي با وقلت فهم وسرق البرنامج عمار عند ذكرت لا درسو كاسبا من هلو أمر دي بدوارو مثل سنيت عند قبا وقلش كو بوند أتفاقدت إدارة تغليم دورا كم سلتقدم أكدت ات مديريت عطا كليزان لهلا مركز شتل دق محردي برنامج جمال ليلة حمد دور قدمكم هلا تشرح تفاصيل الخبر اللي من عاش عثمان
1: با للسرق الوراتا شتل مثل لباكات لقيس حد مليون شتلت كمسل عدالة وكيل بعال سلطة جاي وحيوانات كدن السيد كبروم قرس قهير حبرا لشتل بشعب ودرس فيرار عمار قل الشتل انبوت كمسل هلا ما افهما إلك إن دي بنتو دي بمديريات عالتكليزان وأسمات فرورا من العلو درس فيرار عمار لتهيبتهم ورات بواجب كمسل سرقلو مسؤول مكتب حرس لمديرية السيد سلط أنا قايم أتعمرا لزيا 750 مشاركة فيرار عمار حد 9.5 كيلومتر أكرت كمسل شاقو وأسنو وحد 150,000 حفرة شتل كمسل أدالو زياد 100,000 إجتية كمسل شتل ديبو أبرها بتوساق برنامج فيرار عمار درسا دي بمديرية أسماء دي بسس نقطة سنة كمسل تما ممقر حيلة برنامج أستاذ سليمان محمد إبراهيم حبرا مشاركة دي بتنقوبة عقبيت ومراقبة أجي الوزارة حرس وابعال سلطة أجي وحيوانات كدن لا ترف داي سبت يكون كل مواطن دورو قل أترد أدفع قدو يوم عمدك الأسرة وسامنيت إينا تالا سرقلت فيرار عمار درسا من يوم 6 جولاي أسك 15 أغسطس كمسل قبأت لتأمر
0: أت مديرية أفعابت بفرار عمار درسة لتحمد شغل كمسل سرقلة دي بلقبت عادة متمموت شرحام أبا 505 درسة لشارك وقتو من 6 جولاي أسك و 15 أغسطس لأطلال الشغل دي بحفزة ماي وتربت ل وشتل لركزكم على مدير مدرسة كالاي درجة أفعبت أستاذ إدريس عمر حبرام وكيل بعال سلطة عجي وحيوان كدن دي بمديرية شاب جمال إدريس بجاتو سس كيلومتر أكرت كمسل شقة وعشر سمان كيلومتر كمسل سنة تكمسل هما حد عشر سمان ألف حفرة شتل كمسل دالة وأربع ألف عجت كمسل شتل يا شرحام مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بجاتو لدرسة لتحمد شغل أقل سرقلو أقل سرقل لرؤو حسر عند حمد دي بدراستهم فدا بيام أقل قبو أقل خدم هي أدفاع قدام التفرارو درسة لا لوق برنامج ولا تفنات أدفاع زعت ببوليس جبت شعبية الديمقراطية وعدالة حرس وعافية كمسل قبا وكيل إيرينا حبران دي بغليم قاش بركة بقسم سياحة لا تنزمها دي بمنفعتنا إلى مجال وأهميته دي بعبوت سياحة قبت عدل ركز محاضرات يوم 15 أغسطس تقل درسة مدرسة سيدية نرس بارنتو تهيبام دي بقسم مسؤول فرع دراسة ومتابعة أرزاق سيد سمرت قبرة مدهن دي بها بيت شرح فمجتمع دي مجال سياحة كمالت حزة سبتي يتوكلها من مجال لقل تركب لو تجبه مسالح أسك الله كم سليت ركب عند حبرة فهم مجتمع اللي توقل بو أقبو يقل هلي دور كل أن جهات حكومة قل اللي يزيد وشباب درسين فنتي دور مير حاي قل قدم أدفع قدام دي باقليم أب عند سياحة لترقية بزح وقديم تاريخي ديانات لبو أكانات مباني وآثار كم هلا أب واجب حق الدرسة وتحفز عيني منافعة اقتصاد بزح قل تركب منكم سل قدر لحبرة سيد سمرت بقسم سياحة مبادرة لتنسى من معلى أسك اللام كما تتحزف قريت يتركب اثنين السيد سمرت ديب دنقوبا ليت حنفلة أرزاق سياحة درس كحب

ذات الجهات فنتي للترق أو للتحدق ورات سبت إيكون كل مواطن دورو قل أقدي ودي بحفظة ورس تاريخ بفزاعات قل اللي شارك أطفانا. خبر استشهاد دي بحان وزارة عمل ومنقف اجتماعية لتراعي العلا منادل القديم كداني عند برهان نواتو عما دي بيوم 16 أغسطس دي بسبع سنة عمره أب حمام استشهاد. السنة 1947 دي بجبت تحرير إرتريا لالتحقها ودي بسنة 1977 دي بقوات شعبية تحرير إرتريا لتحابر منادل الكيداني دي بجيش قتل من جندي عادي أسك درجة مسؤولية شعبه ووطنه بمتسبال لا قدمة محير بايتهم عادة قبره يوم 17 أغسطس الساعة 4 العصر دي بمقبرة شهداء أسمرة تمت. حسام طاولتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدى. أمريكا وإيران حرب بسلام قل أختم لا قرر ياهو نايس السامع لحدود وقت يوم 17 أغسطس انبل نتيجة تمام كلا لدولة دي بحلفة ورحجون دي بالفر ما ياهو ناي مفاهمة مذكرة لا حدود لا وقت كمسل القرار ياهو دي بلت أمر تلي لا تشرح وقت دي بناي دونغو بوفاق لبتحا برنامج علام حقولا ناي مفاهمة مذكرة فنجيهن لقب متبادل زبط هذا من معلا لمشاكل لقل لا أختم لوضيا وهدك ديبلوماسي كمسالي على لتهدق يبقى فلتنا إلى حلفة ورح جولاي حديث متبادل زبط لوضيا أمريكا وإيران أبا كيدا تتفاق بطرو الزبط حد شاكيا كمسال على لتأمر كل الدولة دي بلت قدمة عصروا أربع نقاط لبو إمام قل لتفاهم كمسال إي قدر يام دي بلت حبر صحان حتوم اللي كنا دي بنتو أمريكا دي بإيران جغط اقتصاد قل تخلق من وأسك مينات لقب حركات مراكب وقال تكرع لنا سألتا مصدار كمسال تأدق بوضحات إيران بجاتا من ناي دفاع دي بناي هجوم مصدار كمسال تتعدى تحذر سبت الليت لا حرب بحديث قل لغنس كمسال قدر وقم هلاون. رئيس دونالد ترامب أمريكا مثل قبلة كوريا تودي على التدريب عسكري قل تنقصوا أوامر حالة فام لا تدريب أمريكا مدرة اقتصاد كمسال سبب ودقش كمسال لأتنايت من شرحاته رئيس ترامب لأوامر الحالة فام رئيس ترامب قبلة كوريا دي بأمريكا ضد إيران تودي لهليت فرار عسكري تقل تتحابر سبت قدرته لا تعقبه كم على دي بالتأمر تلي لتدريب حبر ناي أنقصوت مصدار بليسو قلت قبعكم سالقدر لتشرح منات أمريكا وقبلة كوريا من يوم 17 لا أنبطيهو ناي عصر وحتى معل لتصنع تدريب عسكري لا أوامركم سال إيشاملو حبر يام التطورات حديث مشاكل شبه جزيرة كوريا قل هدق ديبلوماسية تقلق با أرديتكم سال لا تفح لتحبرم حكومة قبلة كوريا لفيرارو بسلام قل لتمام وهدق كل الجهات قل لقبا دي بيوم 16 أغسطس ليكا كمسال قدمت لتأمر حكومة فليبينس بسبب بقوت وحايز دي بعاصمة لعد مانيلا ودوارا وان بتسعى أعلنت أبا بقوت طبيعة سكلا زيادة عصر نفر كمسال موتو وان دا حبرت حكومة لعد عملية منقفو قل لفيح أوامر حالفت بل اللي بسبب له وحايز دي بنية تحتية مدينة مانيلا دمار تردت كمسال جريت وآلاف من مساك بوم كمسال تشعتر وتأمرام لو حايزة تلا سنة دي بفلبينس من لسادة فكن لمسل جنس بقوت لدك أبقل لك بقى كمسال قدر لتهدق عيسى موحيسات ما طبلتنا قل لساعة تلال الدالة أخبار كبتعتو خارج دي بالله تام هلا أرس أخبار فقريت امتحان شهادة سامنا يفصل سنة كلا ألف عسرة وحمس كلا ألف عسرة وسس الرسم تشرحت مكتب جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة لنا الزمي دروس علوم اجتماعي يوم 16 أغسطس تمام مديرية عتك ليزان لهلا مركز شتل دك محاردي برنامج جمال لتحمد دور قدم كم هلا تشرحها أمريكا وإيران حرب بسلام قل لختم لقرر ياهو نايس السامع لحدود وقت يوم 19 أغسطس كم سال تمة تحبرام

رئيس دونالد ترامب أمريكا مثل قبلة كوريا لتوديه على التدريب عسكري قلت أنقصه أو أمر حالة فهم. حكومة فيليبينس بسبب قوة وحايزها دي بعاصمة العاد مانيلا ودوارة وانبتعة أعلن. دحنا مسوق.

فنوير تي في ابي مكتسال تركبو خبركم تعذبتنا كما يتمسيوم للوم سوني 17 نحس الساعه 9 مشت استدالوا هاغراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم استيفانوس غرماي بقندي ارست زينا يفلم وصيت هاغراو مرمره شامنا كفلي عمته تمرتي 325 326 بوقعه تغليصوم أبزوبا سيمينا وكيح بحري ببيت صحفة تقدب ستودبه سلطانا محبرا وسنفلت التواهيبوم أبنو زوبا عتيك ليزان مربر فلت سدك أمحره أب مربات مقرب زمسقنا استواتوه تقبرا اللام أميريكان إيرانن كينات بسلام المعرف زوصدو قدب قزيه بزي فراب كيوم President Donald Trump America مس دبو كوريا كتا كايدون الصنحت والتهادرا ولممد كتا قدلو عزيزوم منغستي فليبينس بسنك علقلق عبر السكتا ما ماني لان كبابيان حزوز نئوان حدقا دنگاقيا ويجوم زرزر زينام أب هاغراوي مرمرا شامنا كفلي عمتة تمرتي 325 326 كاب استساتفو سوسان حموشتن شحن شمون تميتن 76 تمهرو بمأكلاي قمقام سوسان ميتاويت كم زحالفو تغالي صوم أب منيستر تمرتي حلافج أنفر مزنان هاغراو مرمران أتو قرم ألم تكيه نئرينا أبزهابو حبريتام اتفتنا أب وشت هاغر كمون أب سودانن سعوديان أب حموشتن ميتن 35 مأكلات كم التوهب بمتكاس أبي كسلا سودان استفتنو 100 ميتاويت أبي ريادن جدان سعودية استفتنو دما 99 ميتاويت كم زحلفو حابيرم كابي تغلال لقصري زحلفو تسمحرو اتن 45 ميتاويت دك أنستيو كم زخوناون أتو قرم ألم بتوسخة أفليتم تفتنتي بحموشتا عينتات تمرتي مالت إنجليز قصري محبراو تمرتي زيغناتاو تمرتن سنفلت أتنيم تفتنم أتو قرم ألم مودة أتا أقل قلوت كلمة مرتي بمسفح نمحي يالو تجمير الزلو مدب أما تأين الزبرخ وطيت در رخص لزخونة بزحي لك سرح اللو تلابيوم وطيت نايزي كاب السلستك ساب حموشتة سنة كلتشحن عسران شدشتان استخايدة هاقراو مرمرام درو ناب أبيات تمرتي تلاقي سلزلو تمهارو ننابيت مرتون بمخار وطيتهم كفلتو جنفر مزنان هاقراو مرمران يزخاخر بيت صحفة تقدف زوا سيمينا وكأيح بحري بقعات أبالاتو كمن مبال زوا دبو سلطنا محبرا وصنا فلتات بعصر تشدشتا نحسا تزازيموم أبزين عصر تمعالتات أبي مي حبر استوها بسلطنا كاب عصر تنو الزواتا استواتو ميتن شدشتا ندك أنستيو زركبوم ميتن تيسعان أبالات تساتيفوم أتي سلطنا أبي تاريخوي أم عبابلا سنة حسابن ترقومون تاريخوي أم عبابلا إيرتراون هقراونات كمون سنة أمرو كينات أبي زبلون كالوت زعباتاتن زتو كورنيروم حالا في بولوتيكا وقديا تقدف زبا سمينا وكأيح بحري أتو إدريس علي أبي زهابو قل أتي علاما نقحاتن أفلوطن محبراو سنة فلتات زلووم وفيات زيقاتات مفراي كمزغونة بمتكاس سدرا سوات نمحب حاب زكير تسعري بستودب ملكع كدفاء اللو تلابيوم أبي بولوتيكاوي كوتاباوي محبراوي بهلاون ديبلوماسان مريات زتا كورا عميقن أما أزانن تمرتي كمزغصو مستغسة وكيل سلطان تبوغنم تمساسا لسلطاناتات ببدرجو كتسال النت كهلو تلابيوم أما حداريت زوبا سيمينا وكأيح بحري ويزرو أسمرت أبرها أبي زهابطو مزاز مغال نا أقداس النت ببقوانو زودب سلطاناتات أبي مبرخ نقحاتن معوات مربات لمعاتن بمدكاس سلطانتيك أسيمو

ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣረከብዋ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ ነቲ ባሕሪ ብዓመፅ ምስ ሓዞ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ ናብ ብርሃን ምዕባለን ሃብትን ክንሰግር ኢና ዝብል መብፃዕታት ይቐርብ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ብዓመፅን ብዘይድሌት ህዝቢ ኤርትራን ዝተዋህበ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ሰላምን ዕብየትን ኣየምፃላን። እቲ ዝዓበየ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልስን ውድቀትን እዩ ኣስዒቡላ። ባሕሪ መሓዝ ንባዕሉ ቁጠባዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንሃገር ዝውሕጥ ናይ ውግእን ናይ ህልቅትን መመላእታ ኮይኑ ተፈሪድዋ ተጠቂሱ። ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብዘይካ ሶኒን ረቡዕን መዓልታዊ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ዓረብያ። ዋና ኣሰናዳይ መሓመድ ኑር ያሕያ፣ ምክትል ኣሰናዳይ ሃዋ ሱሌማን ዓብደልቃድር፣ ዜና ወፃኢ ዓረቢ መሓመድ ጌታ፣ ሌኣውት ኑራ ዑስማን መሓመድ፣ ፋጥማ ሕመድ እድሪስ። ሓኪም ፀገማት ኣእምሮን ፀሓፊ ንምድካም ኣእምሮኣዊ ብቕዓት እትምልከት መፅሓፍ ኣቶ የማነ ኣፅብሃ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ መልሓቐ ኣደብ ኣልፍኑን ምስ ንጥበባዊ ተጋዳላይ ኣፍ ወርቂ ሃይለ ብዕምቆት ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣሎ። ክረምቶም ኣቶ ተምሃሮ ኣብ ምዕቀባ ከባቢ ናይ ስራሕ መንፈስ ኣብ ምብርባር ሓድነት ኣብ ምድራዕን ዘለዎ እጃም ተዳሲሱ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ሲሓዊ ኣሰር ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ስነ ጥንታዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ህንፃታት ከተማ ባፅዕ ካልኣይ ክፋል ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ ዕሎሙ ቴክኖሎጂያ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ርክበታትን መዞታትን ተላልዮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ርእይቶ ትርጉም ሃገርን ሓድነትን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ፀሓፍቲ ኢትዮጵያ ተኣኒኖምን ተማእዲዶምን ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ቅድሚ 3,000 ዓመታት ዝነበረት ንሰሜን ክሳብ የመን፣ ንምዕራብ ክሳብ ደቡባዊ ክፋል ግብፂ፣ ብደቡብ ድማ ክሳብ ማዳጋስካራ ስፊሓ እትገዝእ ሃገር እያ ነይራ ክብሉ ንህውቱት ታሪኮም ይፍልሙ። ነዚ ህውተታ እዚ በቲ ቀደም ብግሪካውያን ዝተሳእለን ንባሕሪ ኣትላንቲክ ኢትዮጵያን ኦሽን ኢሉ ዝሰመዮም ጂኦግራፊያዊ ካርታ ክድግፎ ይፍትኑ። ተኽሌ ያሻው ዝተባህለ ሓደ ካብ ፀሓፍቲ ታሪክ ኣብታ ተጫረቲ ስልጣን ተጋሩን ሓድነት ኢትዮጵያን እትብል 524 ገጻት ዝሓዘት መፅሓፉ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ብደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ክሳብ ማዳጋስካር ብምብራቕ ይሕ ባሕሪ ተሳጊሩ ክሳብ የመን ከምኡውን ዘይላ ታጅሮን ኣርጌሳን ወሲኽካ ክሳብ ህንዲ ውቅያኖስ ከምኡውን ብምዕራብ ሰሜን ኑብያን ስናርን ሰጊርካ ክሳብ ደቡባዊ ግብፂ እትሽፍን ከም ቆርበት ሓርማዝ ዝተዘርግሐት ሃገር እያ ነይራ። ይትረፊ ኤርትራ እዘን ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳ ወዘተ ዝበሃላ ናይ ሕጂ ሃገራት ብዘይጥርጥር ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ምንባረን ኩሎም ኣንፈታት የረጋግፁ ክብል ይትረኽ። ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት መሰል ሓበራዊ ዘተ ኣብ ቦታ ስራሕ ተዳሲሱ። ሓበራዊ ዘተ ዝብል ኣምር ብኣገላልፃ ኣህጉራዊ ቤት ፅሕፈት ዕዮ ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታቶምን ንሓፈሻዊ ኩነታት ስራሕ፣ ንሰዓታት ስራሕ፣ ንሞያዊ ድሕነትን ጥዕናን፣ ደሞዝን ካልኦት ጥቕምታትን፣ ንስልጠናን ኣወሳስዳ ዲሲፕሊንን ወዘተ ዝግበሩ ኩሎም ዓይነት ዝርርባት ሕድገት ብምግባር ክሳብ ናይ ስምምዕ ንምብፃሕ ዝፍፀም ኩሉ ዓይነት ዝርርባት ተባሂሉ ይግለጽ። መሰል ሓበራዊ ዘተ ኣብ ቦታ ስራሕ ምጥቃም ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ዕዙዝ እዮም። ገለ ካብ ብዙሓት ጥቕምታቱ ንምጥቃስ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ሓድሕድ ምትሕጋዝ ክህሉ ከም እምነ ኩርናዕ ኮይኑ የገልግል። ካልኣይ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ምሕደሮኦምን ዘሎጋግ ብምፅባብ መዛተይ ባይታ ይፈጥር። ሳልሳይ ሓድሕድ ብምክብባር ግሉፅነት ኣስፊኑ ንክልቲኦም ወገናት ብዘርብሕ መንገዲ ናይ ሓባር ውሳነ ንክበፅሑ የተባብዕ። ብዘይካዚ ኣብ ርእሲ ጥዑይ ዝምድናታት ስራሕ ምፍጣሩ ሰራሕተኛታት ምስራሕ ስራሕቶም ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ዝዛተይሉ ግዜ ድምፆም ንኸስምዑ የኽእሎም ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ቃለ መሕተት ኣቤል ዮናስ ጎይቶም ይበሃል። ኣብ 2003 ኣብ ከተማ ለንደን ተወሊዱ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስትወት ፍላሚንግ ተማሂሩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 2012 ናብ ሃገሩ ብምምፃእ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻምናይ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሚስዮን ኣስመራ ተኸታቲሉ፣ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳ ማርያም ቀጺሉ። ዝቐጸለ ጉዕዞ ትምህርቱ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብምክትታል ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዎ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኬንት ብኮምፒውተር ሳይንስ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ።
بدحرزي هاغراو اغلغلوتو نمفصام مس مبل 38 زوريا هاغراو اغلغلوت نابسوا اقنعو او عمدي لبونان فلسفنان مبل 11 طفت سراح قريبالا ليقاونتي سنه لبونا سمكا اتزياده زخبر عقور هبت خيو بهالتيوم سبات كبها كل نجر كوستو يقل يوم يقدس نسمكا كمن زعخه اي كلون يوم بزوحات ان زحق ايزي اي فلتون يوم كن زخنه بزح غزي بسمم كقامرو تريوم امترشتا دما تصبق سمم تفنفينو يترف ام موسيقى عالم سمكا جنون انت زي كوينو نفريات كهاريفو سمعسب محير حداتي زخون ابدرسات عالم سمكا جنون انت زي كوينو نتنسخا زدرس كاي متحف ام ببتي كل حلمون ايتموتون يوم ابزخنه مويات وافر سمكا كتعبي انت زي كيلكا كندتي اتمنيو بزحي عماويل كتركب اي تخليني خا سبات من مخانكا كسب زي فلتو نتنسخا اتو كلو غالبو اي قبرون يوم سبات بتصبق كم فلتوخا كتقبر لكا اوه كتعوت نتخينكا اجيبو سبات كتركب لكا تدقيسو اب عمدي دايري مقشة اربعة تخون اللي حدش هيوت زبلا زعباتا دايري يتنحنا غازيطا حداس ايرترا وترو ربع تحتم غازيطا وش تهجر نايقوان قوات قريا وانا سندائي محمد ادريس لأوت زهرة علي فاطنة ادم او عمدي دل اباب ربع كفال زانتا زغري سنعافة مالن نايلومي معولتاتن تسنحنا او عمد عمار فيستيوال ايرترا كلتاشحن اسران شدشن كاب زن تبارقم عبيتي معولت اكاس نقرات تراسيسوم يركبو اب عمدي بانا تعليم كتبا اقرمت نقرات استمرو انجليش نناشتو زبلو زعواتات نركب اب عمدي عنجارة مس ممهر سميرة ادريس محمد سميرة قبي دايركتر بيت مرت مباطن مأكلين درجة زلال تحستو يتنحنا اب عمدي فريكادم دقمتات سعري الفا الفا كالاي كفال تحستو قريب اللو اب عمدي نفيت عمر بزحي بلحتي كتفرز بقعت هاجر سنغابور زناقسة اب مزقب كبروسن سفرة كبعي شوكولاتة مبلع تصبق سمعت انخا حدركا كمزدرخ قالي بزعبا جرارو عسر تفلليات رخبو تفلترو زبلو يتنحنا اب عمدي تربيت تصبقه هيوتن متأسارو مسنقراتن مسابات نختسانة زحقزو مخرطات ديل كارني بزعبا بتصوتن محاجوتن زقلتو بيلات بزعبا كواخبتي سبقس حفلتات طبيعت ودسب مسعين الدمو زلوم تسرات زبلو زعباتات قريبهم يركبو تحستو عرقي فقري متان كنترف محرات غيرنا لنا سدرابيت مواتي يتنحنا اتناي موت حدقا اب كبابين بادر هوي بحمشت حملة كلتشان عسان شدشتن ساعت حمشتن فرقان دحر قطري اقاتمو مرح مكينا زنبرة اتو محمد حسن حمد تولاري افعبت نارو رما ببشكلتا يقعز نزنبرة من سيبرخت تخلي بمكينا هاريمو موت زب تحى حدقا او ريدلو اتو محمد حسن حمد اتحادقا مساقاتمو نبرخت تقلات افيو ناب هوسبيتال اوروتا وسيدوو من سيبرخت دما حدسومون اب هوسبيتال كحكم دحر متناح سلز عرفة بعصر تخلطة حملة ولدو بيتسابون متعبيتون اب استرخبلو اب اربعة اسمرا مخاني مقابر بيتا كريستيان كدوس جيورجيس بكبزبالة سنسرعات حمد قدام لبيسوم اتو محمد حسن حمد فتسام حدقا سدرابيت مواتي برخت تقلاي سدرابيت فتسام حدقا نتيست فتسام موتس عبا حدقا معلبين مقبر بخلط يوم سدرابيتات زاد اللي مردداء مستقبرخا بعسران سلستان حملة كلتاشن عسران شدشدن امون قزوم كلتا سدرابيتات ناي عرق سنسرعات تفتسيمو ابتناي عرق علات فتسام حدقا اتو محمد حسن حمد ولدون بيتسابون مراحتي هيمانوتن عبيت عدن امرحيو كباف عبت اب قدم سدرابيت نفسهر من السي برخات تخلي قريبو سدرابيت فتسامي حدقا تزارب تقون قوات قريب بمخانومكا قازت انيا سليمان عثمان عبي بتقرنيا ان ترقومو لهم كلت يوم سدرابيتات سنسرعات عرقي كمز فتسمو تغيرو اب عمدي قيماي سياسات حماس عدقو يور دوي خون بسفيحو تتنتيرو يتنحنا غازيت حدث ايرترا ايرترام بروفايل وترو ربعن قدام نتدالو غازيت اوشت هاجر ناي قنقوا انجليزيه وانا سنداي امانويل مسفن مكتل السنداي سيرك هابت ميكائيل لي اوت ازمرا برهنه بتليهم تدسه موناليزا يمانه
ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ደቂ ኣንስትዮ ፀምባሪ ሰላማውን ዘለቐን ማሕበረሰብ ንኽህነፅ ዘለዎን ተራን ኣበርክቶን ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ኣበርክቶ ባህልን ስነ ጥበብን

مذكرتا فقراوي هيوت مس بعلت بيتو جاردين كركدا كمز مسرتا تقليتو اب عمدي زرع وقت ساج من سر حرشان افشد الشاور حاون فتا زواوج انا فرو كم زكايدا موهاد مدلو عود مصنعتي من معبال هاغراو بوليسي مقصر مغبي ابي ارتراز ملكت حبرتا يصنحنا اب عمدي وحتلت افل استفلاليو حصانات تقسا زناغان مهارن تحسوتات يصنحنا ابي ارترا نبدا هي كنت بزلقي حرشو معباله بمرعم زكاي زلو وصيتاو لمعت تدهسيسو اب عمدي التعرير استفلالي رغبتات مزوتات علم حكمنا تدهسيسو من رغبهم اب عمدي سبوتلايت تاريخاو ام عباب لها قراويا قلقلوت اب ارترا بسفحو تدهسيسو يتنحنا اب عمدي اوبينين كاب بهلي نام مغايرو اب زبادو بوب قودة اتي بهلاو تقوارات دون مبال بزملكتو كالتهزبي استركبو وعلا زملكت تحسو كاريبولو اب عمدي كالتشر اند ارتس جراند جراد جراد مشات مزدنقع بناي استفلالي اوانات ايطالياوي درفتات جوجل بهالي كان زونا ايطاليانا زملكت تحسو سفير لو او عمدي سبوتلايت استمسرحو كلولاواتن غونات او ديبلوماسن نابطفات شومو ترغم الوها قناتات مخانوم تغليتو يركب اب عمدي ديفلوبمنت مس نياتاوي قفو زمعبله انجينير اماني الاسكرم زلالي تحسو يصنحنا اب عمدي كيو اند اي ليلامس جوجلم هزو سوفتوير شامبقو ابس جروب ياقوب مرحاوي انجينير سامسون جرماي يوناتان تسفون نازراو جرين قريبلو زخبركم تعزبتنا نلو مينستر الوت حستو مدمنا ابس تفتيمولو سلام

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم مع الفضائل الأثرياء نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البداية نستهل الله بأهم وأبرز العناوين. إعلان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي. اختتام دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر. مشتل على التكاليزاني في حملة التشغيل. ترامب يوجه البنتاغون بخفض التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية تؤكد على عمق علاقاتها مع روسيا الاتحادية. ارتفاع صلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 82 قتيلا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم الإعلان رسميا بأن متوسط نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة بلغ 60% من إجمالي 65,876 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وصرح رئيس فرع تقييم الامتحانات الوطنية بوزارة التعليم الأستاذ جيرما ألم تكي لوكالة الأنباء الإريترية بأن الامتحان أجري في 535 مركزا في البلاد والسودان والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن 45% من إجمالي الطلاب الناجحين كانوا من الإناث، وقد خضع الطلاب للاختبار في خمس مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية المدنية والعلوم. وفي الختام حث السيد جيرما ألم على بذل المزيد من الجهد لتطوير برنامج توسيع خدمات التعليم التمهيدي لما له من أثر إيجابي في تحسين النتائج مستقبلا. وذكر القسم بأن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والذي جرى في الفترة من 3 حتى 5 يونيو 2026 قد أرسلت إلى المدارس وعلى الطلاب مراجعة مدارسهم. واختتم في 16 أغسطس بإقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في مجال العلوم الاجتماعية نظمها مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم بهدف تعزيز قدرات أعضائه ورفع مستوى معارفهم. وشارك في التدريب الذي استمر 10 أيام في ماحبار 190 عضوا بينهم 106 من الإناث قدموا من 10 مديريات بالإقليم. وتناول التدريب عددا من الموضوعات من بينها التطور التاريخي للفكر ومفاهيمه والتطور التاريخي للقوميات الإريترية والحرب النفسية إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة بالعلوم الاجتماعية. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية بمكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد إدريس علي أن التدريب يهدف إلى إعداد مواطنين ملتزمين يمتلكون الوعي والمعرفة في مجال العلوم الاجتماعية داعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى رعاية أسر الشهداء بصورة منظمة. من جانبهم أشار ممثلو المتدربين إلى أنهم تلقوا معارف معمقة ومتكاملة تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية داعين إلى مواصلة تنظيم تدريبات مماثلة بصورة دورية وعلى مختلف المستويات. وأكدت مديرة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها في كلمتها الختامية أهمية التدريبات المنظمة بصورة دورية في تعزيز الوعي ودعم نجاح برامج التنمية، حاثة المتدربين على توظيف المعارف التي اكتسبوها والتأثير بصورة إيجابية في مجتمعاتهم، مؤكدة مساهمة إدارة الإقليم في هذا المجال. يسهم مشتل لقمح حرير الشتول في مديرية عدة كليزان إسهاما جليلا في برامج التشجير، وقد جهز المشتل نحو 1 مليون شتلة مناسبة للمنطقة لأنشطة التشجير لهذا العام حسب ما أفاد السيد كبروم غرزقهير ممثل هيئة القابات والحياة البرية. وأضاف أن الأهالي وطلاب الحملة الصيفية التنموية قد بدأوا بالفعل بغرس الأشجار. في غضون ذلك أفاد السيد سلطان قايم مدير مكتب الزراعة في مديرية عتا كليزان بأن المشاركين في حملة الطلاب التنموية في مديريتي عتا كليزان وأصماط قد أنجزوا مهامهم على أكمل وجه. وأضاف أن أكثر من 750 طالبا قاموا ببناء وترميم حوالي 95 كيلومترا من المدرجات وتجهيز حوالي 150 ألف حفرة وشتل أكثر من 100 ألف شجرة. كما أشار مرسق البرنامج في مديرية أصماط الأستاذ سليمان محمد إبراهيم إلى أن الحملة التنموية الطلابية في المديرية قد اكتملت بنجاح في 6 مراكز. وذكر القائمون على الحملة جميع المواطنين بضرورة تعزيز دورهم، إذ أن مهمة حماية موارد الأشجار والسيطرة عليها لا تقتصر على وزارة الزراعة وهيئة القابات والحياة البرية. هذا وقد تواصلت حملة الطلاب التنموية الصيفية التي بدأت قبل 28 عاما هذا العام في الفترة من 6 يوليو حتى 15 أغسطس. نظمت في إقليم القاشبركة في 15 أغسطس الجاري محاضرة توعوية استهدفت طلاب مدرسة مساعد التمريض في بارنتو حول أهمية قطاع السياحة وضرورة تنمية السياحة الداخلية. وأوضح مسؤول فرع الدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة سيد سمرت قبر مدهن أن مستوى الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحول دون الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها القطاع. وأكد أن رفع مستوى الوعي بالسياحة يتطلب توسيع مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع، مشيرا بصورة خاصة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الطلاب والشباب في نشر الوعي وتعزيز الاهتمام بالسياحة الداخلية.
وأشار إلى أن إقليم القاش بركة يظهر بعدد كبير من المواقع والمعالم ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والدينية، إلى جانب المباني والآثار التي يمكن أن تشكل موارد سياحية مهمة، موضحا أن دراستها والمحافظة عليها واستثمارها بصورة مناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قسم السياحة ظل يبادر إلى اتخاذ خطوات للاستفادة من هذه الموارد السياحية، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لم تصل إلى المستوى المنشود. ودعا السيد سمرت في ختام المحاضرة إلى تكاتف جهود جميع المواطنين في دراسة الموارد السياحية غير المستغلة والمحافظة عليها، مؤكدا أن حماية التراث التاريخي مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن تقتصر على جهات محددة، وأحث المواطنين على المشاركة الواعية في صون هذا الإرث. استشهد في 16 من أغسطس الجاري المناضل الكبير كيدان عند برهان نواتو عامة، والذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، عن عمر ناهز 70 عاما. انضم المناضل الكيداني إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1974، وخدم في الجيش متدرجا في الرتب حتى وصل إلى مناصب قيادية. وقد أقيمت مراسم تشييعه في تمام الساعة 4 من مساء اليوم 17 من أغسطس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها العميق لوفاة المناضل الكبير كيدان عند برهان نواتو عامة، وتتقدم بخالص التعازي لعائلته ورفاقه. إن شاء الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر تعليمات لوزير الحرب بيت هيجيس بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأشار ترامب أيضا في منشوره إلى رفض سيول المشاركة في إجراءات ضد إيران، كما أشار إلى علاقته الجيدة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بدأت وستجرى وفقا لموعدها المقرر. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب ردا على سؤال بشأن منشور ترامب: سنمضي قدما كما هو مقرر وتم الإعلان عنه سابقا. ومن جانبه قال البيت الأزرق مقر الرئاسة الكوري في كوريا الجنوبية أنه يدرس تصريحات الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه يأمل في أن تؤدي العلاقة الإيجابية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى إجراء محادثات مثمرة. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد مجددا على تعميق العلاقات مع روسيا في رسالة وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وعبر زعيم كوريا الشمالية عن أمله في مستقبل العلاقات التي حملت على عاتقها تاريخ النضال المشترك من أجل العدالة وتقاليد الصداقة الثمينة. وتقاربت علاقات بيونغ يانغ وموسكو منذ أن بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، فيما يعد أكبر تدخل لبيونغ يانغ في حرب منذ خمسينيات القرن الماضي. وذكرت الوكالة أن السفينة الروسية بالادا وصلت إلى ميناء وونسان في زيارة ودية بمناسبة ذكرى التحرير، واستقبلها مسؤولون كوريون شماليون وموظفون بالسفارة الروسية. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 72 قتيلا بعد انتشار المزيد من الجثث بحسب ما أفادت الشرطة. وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه. وقالت الشرطة في بيان صدر بأن حصيلة الوفيات في حادث قارب ريدا في بحيرة كاريبا ارتفعت إلى 72 شخصا بعد انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر في 15 من أغسطس 2026. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 شخصا بعد انتشال 22 جثة أخرى. وقال مسؤولون أنها كانت مرخصة لنقل 90 شخصا، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال. في الخبر الأخير، كشفت تركيا عن أن عضويتها بالاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياتها، وذلك بعدما فشلت مساعي مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد شنغن. وقال رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لا يبدو راغبا في قبول تركيا عضوا فيه،
عادة أن أوروبا ستكون هي الخاسر الأكبر.

طالما أكدت تركيا أن انضمامها إلى عضوية الاتحاد تشكل هدفا استراتيجيا، لكن أردوغان قال في مقابلة تلفزيونية نقلت عبر وسائل إعلام تركية أن عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية بالنسبة لأنقرة، متهما قادة أوروبا بالافتقار إلى الإرادة السياسية لقبول تركيا في عضوية الاتحاد. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إعلان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي. اختتام دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر. مشترع تكاليزان يسهم في حملة التشجير. ترامب يوجه البنتاغون بخفض التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. كوريا الشمالية تؤكد على عمق علاقاتها مع روسيا الاتحادية. ارتفاع حصيلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 72 قتيلا. مشاهدة الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: سلام زخبركم تعذبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريب الله نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي. إرترا وتقارماي أبال تركاويت كلب إستانبول تيم عوض أمان تمال سنبت أب تركي كالي درجة بمحاز تشلامي برور مدالي خينوم
1: سنبت عساش دشتان حاسة أب تركي أب ستخيد نحادة معالت وردور أوردو بلاكسي كلاسيك إرتراوي أبال إستانبول شامبيون أفريكا تتعسران سلسان عمد عوض أمان كالي ترتحيزوم أبزان نحادة معالت وردور تقادم تيميتن عسر شعاترت بحادة كيلومتر زرحقاتا وردر مكايدوم أبزا أب عقب سزازمت مدرخ أبال سولوشن تي كولومبياوي سانتياغو أمبا نوردرو بسلسة ساعات عسر شوعات دقيقين شدشتكاليتن بمزام كأدامي كوينو تعويتوم أبال إستانبول تيم عوض أمان كاب عوض مدرخ بشوعات خاليد راي ديحيرو كالأي ترتا بمحاز هنس أترقيسوم زترفو إعتراوان تقادم تي أبال إستانبول تيم أبزا مدرخ زحاز ودرجة مسئن عزب ناتنا البرهانة مع السر تدقيقين عسران شدشتن كاليتن ديحيرو مبل 43 مدكال إيو مع السر تحار دقيقين حمسة خاليتن ديحيرو مبل 45 موال قرماي مع السر تحمشت دقيقين 44 كاليتن ديحيرو مبل 49 ترتا بمحاز ورد درون فتسيموم
0: أدك أي هقراوي قانتا كعس أجري إيرترا علي سليمان كاب كهرباء إسماعيليا ناب المصري بخبز بلا متن قنزب تسقاقيروم
1: أبال هقراوي قانتا إيرترا أدك أي علي سليمان كاب تسنحا قبس أويد كلب كهرباء إسماعيليا ناب كالق قبس أويد كلب المصري مسققارو تقليصوم علي مزاب شحن تشعاتي ميسعين شمونتا نسقوا أودي كامحلاف قبسي إجيبشيان كاب ستعوتت كلب نزمت سلسة عمتات كتسقوتي وعل أسيروم أبورت سعيد زمد بران عسر شمون تشحت عزبتي زحاكو في ستاديم تونن آل المصريم نتن عبيد خلابات هاقرا ساقرا شامبيون نموخان زي بقعد قنكام ناميتن شدشتن عمتات تاريخ الزلواكاب زعبيا كلابات قبسيام نتي مالي كهرباء اسماعيليا لبيسو زدامق عالي سليمان بمفرام شامبيون نموخان كدف دميا كاب زخبر وصعيتات بزحتت ملك واقا أفريماتوم آل المصري أبزني مود أتاقزي استخيادة شامبيون حيزاز ودت بقتليا نصري زبل ساقوا اتللن كاب حموشت عبيتي كلابات قبسنيام ازا كلب من قد تغطي بيتن حامسان كل التنشح صعاب تزلو نا انستاغرام حسابا نعالي سليمان انقوع بدحن مساخة ختبل نابحو افاكم زأتوطو وقعو قيرام عالي سليمان از مسرح عود قون نزح داش قانتو سلاسام ايتاويد كاب دموزو امشتوكو عليو افجر اللام المصري نعالي سليمان نابحو افانم اتاو استاتي دشتميتن حامسان شح دولار امريكا وصعيتات قيرام
0: شامبيون كعسى مرباب دك تبعتيو كأدامي ديفيجين زوبا دبوب أب كتما دباروا تخايدوم
1: فدرشن كعسى مرباب زوبا دبوب نايك أدامي ديفيجين شامبيون كعسى مرباب دك تبعتيو أب كتما دباروا بأربعة نحاس فليموم أبتب خلابات دباروا من دفرة عرزة سقنيتي ميعيني عدو خالة كساتف زقني بعود كانتا من دفرة بشومون تنحاس دما تزازيموم أبتدى بناستن تلطلو مشو كلمة زقني ورد درات من دفرة نعرزا سلسطة باروخ سعران كلام دبارو دما نمي عين سلسطة بحد عدو خلا نساقنيتي سلسطة بارو عدو خلا نمي عين سلسطة بارو عرزا ندبارو سلسطة ببارو من دفرة دما نساقنيتي سلسطة بحضرتي عدام ماي عيني بعرزا سلسة بحرق تسعرن كلا من دفرة ندبار واسلسة بحدم سقنيتي نماي عيني سلسة بارو عد خلا نعرزا سلسة بحدرتي عطام من دفرة قبل علمي عيني سلسة ببارو عد خلا ندبار واسلسة بحد سقنيتي نعرزا سلسة بارو رتي عطام ناي مزازمي مدبك قال زسمع بريزيدنت كعسو مرباب زوبا دوبوب ممهر يوسف زرعي نشدشتن وسان زوباتا ترنيفو خسلاسل زقني وردر نفس وكف زرخبالو بايتا بمفتار ناي حابر عبيد كعسو مرباب زرقاقت سالون حدنتن زللالون اقات امو خينو كم زقني حبيروم نتم مدب نمعوات مشارختن تكالاتن افكر تسبورت نزرعي وو ابر كتودما امسكينوم امو داتان وانچا سرخبا من دفران عدو خلا نيرن عدو خلا ام من دفرا سلسة بحادة بمعوات شامبيون قدامي ديفيجن كعسو مرباب زوبا دوب كوينام من دفرا وانچان ورق مدلان عسر تشن اقفان كتشلا من كلام تلايتي عدو خلا شو من تشن اقفان نحاس مدلان سالسيد سقني تشدش تشن اقفان برور مدلان تشلي من أمود داتا بلوس تسعواتاي داويت موكونن كابغان تعدو غالاك شلا من كلهم

يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. محاضرة للتوعية بأهمية السياحة في إقليم الجاش بركة. إنجاز أعمال تنموية خلال حملة الطلاب التنموية بمديرية أفعبت. في الأنباء العالمية، 11 قتيلاً و19 جريحاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجراء الميلاد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم للصف 12 وأداء واجبهم الوطني لعامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي لعام 2026 و27 في 16 من أغسطس في مدرسة وارسايك آلو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسوم جبرهيوت شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العمليات التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام، يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعرفة العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة إنتاجية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعداتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. نظمت في إقليم الجاش بركة في 15 من أغسطس الجاري محاضرة توعوية حول أهمية قطاع السياحة وضرورة تنمية السياحة الداخلية، واستهدفت طلاب مدرسة مساعدة

للتمريض في بارونتوم. وأوضح مسؤول فرع الدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة السيد سمرت قبر مدهن أن مستوى الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحول دون الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها القطاع. وأكد أن رفع مستوى الوعي بالسياحة يتطلب توسيع مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع، مشيرا بصورة خاصة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الطلاب والشباب في نشر الوعي وتعزيز الاهتمام بالسياحة الداخلية. وأشار إلى أن إقليم القشبركة يزخر بعدد كبير من المواقع والمعالم ذات الأهمية الأثرية والتاريخية، إلى جانب المباني والآثار التي يمكن أن تشكل موارد سياحية مهمة، موضحا أن دراستها والمحافظة عليها واستثمارها بصورة مناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قسم السياحة ظل يبادر إلى اتخاذ خطوات للاستفادة من هذه الموارد السياحية، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لم تصل إلى المستوى المنشود. كما دعا السيد سمرت في ختام المحاضرة إلى تكاتف جهود جميع المواطنين في دراسة الموارد السياحية غير المستغلة والمحافظة عليها، مؤكدا أن حماية التراث التاريخي مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن تقتصر على جهات محددة، كما حث المواطنين على المشاركة الواعية في صون هذا الإرث. تم التأكيد في مديرية أفعبت على إنجاز أعمال تنموية ناجحة ضمن الحملة الطلابية التنموية التي شارك فيها 550 طالب، واستمرت خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، وذلك خلال مراسم اختتام الحملة. وأوضح مدير مدرسة أفعبت الثانوية الأستاذ إدريس عمر أن الحملة ركزت بصورة أساسية على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة إلى جانب أعمال التشجير ومكافحة انجراف التربة. من جانبه أفاد ممثل هيئة البيئة والأشجار والحياة البرية في المديرية الشاب جمال إدريس بأنه تم خلال الحملة تنفيذ أعمال شملت إنشاء وإصلاح 24 كيلومترا من الحواجز والطرق الترابية، منها 6 كيلومترات من الأعمال الجديدة و18 كيلومترا من أعمال الإصلاح، إضافة إلى حفر نحو 10,000 حفرة وزراعة 4,000 شتلة. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بالجهود التي بذلها الطلاب والنتائج التي حققوها، داعيا المشاركين إلى مواصلة جهودهم وتحقيق التمييز في تحصيلهم الدراسي. كما شهدت الحملة تنظيم برامج توعوية وتحفيزية للطلاب إلى جانب أنشطة توعوية متنوعة بالتعاون مع الشرطة والجبهة والجمعيات وقطاعي الزراعة والصحة. دعا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد أزاز برخت آب الشباب إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الموارد والفرص المتاحة في مناطقهم، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتوسيع إسهاماتهم في المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن في 14 أغسطس، حيث أوضح السيد أزازي أن الشباب يتقاسمون تطلعات مشتركة تقوم على السلام والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في البلاد لترسيخ هذه القيم وتعزيزها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. وأكد أن الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بمستقبل البلاد والشعب باعتبارهم ورثة المسيرة الوطنية، داعيا إياهم إلى الاطلاع بدورهم القيادي بكفاءة وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع والوطن. وخلال الاجتماع قدم شرح موسع حول الأنشطة التي نفذت بهدف رفع وعي الشباب وتعزيز مشاركاتهم، إلى جانب استعراض أثر هذه الأنشطة في تنمية قدراتهم ودورهم في المجتمع. من جانبهما أوضح مسؤول فرع كونفدرالية العمال في إقليم عنسبة سيد أتو برهان قبرات ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد ملوء تسفى مريم أن العمل يجري بصورة جادة من أجل بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الفرص والموارد المتاحة. كرمت مدرسة سامأتات الثانوية في العاصمة أسمرة 120 من طلابها أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني النهائي للعام الدراسي 2025/26 بحصولهم على درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط. وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في 16 أغسطس، حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون كيداني أن من بين الطلاب المكرمين 42 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة وهي 4 نقاط. وأشار إلى أن المدرسة قدمت للامتحان الوطني 584 طالبا بلغت نسبة الناجحين منهم 53.3%.
من جانبه هنأ رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المكرمين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز، داعيا الطلاب إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد بجدية للمرحلة التعليمية المقبلة التي تتميز بمتطلبات ومسؤوليات جديدة. بدوره حث مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي الطلاب الناجحين على استثمار وقتهم بصورة جيدة والعمل على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان في ظل موجة من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا وفق السلطات اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة المنصور الجنوبية من دون أن تورد على الفور معلومات عن سقوط الضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة. بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 11 قتيلا و19 جريحا. تأتي التطورات الميدانية وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان بوساطة أمريكية. اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ فتح باب المحادثات مع كوريا الشمالية بهدف وضع حد رسمي للحرب الكورية في وقت تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز علاقاتها مع روسيا وترسيخ مكانتها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان من الناحية التقنية في حالة حرب، فالحرب الكورية التي اندلعت في عام 1950 واستمرت أكثر من 3 سنوات لم تنهى بمعاهدة سلام رسمية، بل توقفت بموجب اتفاقية هدنة وقعت في عام 1953. ودعوة لي إلى استبدال ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر بنظام سلام دائم إذا ما تحولت فعليا إلى مفاوضات جادة تعني الانتقال من مجرد وقف الأعمال القتالية القائم منذ 7 عقود إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تنهي حالة الحرب رسميا وتضع إطارا ثابتا لإدارة العلاقات والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستطلع بدورها بوصفها صانعة للسلام وطرفا فاعلا في إرساء علاقات مستقرة داخل شبه الجزيرة الكورية. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن من بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء ورجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية. وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ عشرات الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط الأعاصير. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للالا بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطيرة وفيضانات. في النبأ الأخير، قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق صدر في أغسطس الجاري 2 برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. وقال المسؤول ويعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ورفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليونا. ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% في الموازنة العامة بحلول عام 2073. سيدات السادة، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.
أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في سوا. محاضرة للتوعية بأهمية السياحة في إقليم القاش بركة. إنجاز أعمال تنموية خلال حملة الطلاب التنموية بمديرية أفعبت. أحد عشر قتيلا وتسعة عشر جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا، سقوط قتلى وإجلاء المئات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كالعادة نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، ومعنا العديد من الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم واستحسانكم إن شاء الله سادة المشاهدين. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني هم خبركم تخطت التمدبات تلفزيون اجراب في ليدي ما تخطت التمدب هيلو دبيوة كم وتر جمعات مدبكم مدب هيلو دبيوة بغطا كاب تلفزيون ايرت راح يزنالكم قريبنا لنا مكت تتالكم من دعدمنا بزاقت الى تسعب درفي درفي نايدم تاوي سارة تخلى سنبت بو قام قابلين واندا جمال يتمدبنا هتكون يا مالتي لهم معنتي نعا تخطاتي لنا كم وتر بزانا موسكو التلفزيون نازل رايحهم زلوا وزتات تليفوناتنا دولكم ابندبنا كتستاتفو بخبر نقدم حابيرنا نزام دبناك نفلما. السادة المشاهدين أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية بلغة البلين للفنانة الجميلة سارة تخلسنبت بعنوان واندا. خلونا نفتتح حلقتنا اليوم بهذه الأغنية، وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة حنرجع، خلوكم معنا.

0: كل مرة أخرى أستاذ المشاهدين ونستقبل أول اتصالينا في حلقة اليوم. هلو
1: هلا
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
1: هلا
0: مرحبا،
1: سعادة،
0: من قبل؟
1: رودا صباح الخير.
0: من الكلمة معلش؟
1: رودا صباح الخير.
0: كم يوعلك رودا سي؟
1: ما شاء الله سعادة، ما يعيلكي.
0: صبح حبيبتي أنا، تفضلي غطلي.
1: أراي ما جم نرتاح نكبر بعد ذيكي سلام كبير فتو
0: هالراي
1: أو أطيلة نولادي نركب مع بهل
0: هالراي
1: كاو دمان نمرت ولادي فيك بولينو خدانه
0: تمام
1: كاو دمان كل من دحموي سلام كبر سوسو او كبر دبو
0: هالراي
1: نقول لنا عائلتي سابين الجرمان تركب نهيلا نداوي تاع الجرمان تركب نزدقا نطلع على بيتها سلام كبر سوسو
0: هالراي
1: قوم دمان نقول لنا حواتي
0: تمام
1: نحفتي ميري يماني نسو قالا رأى فريسن سلام كبلا فتو
0: هالراي
1: قومو دوما نقوغل فريزنتي سيا تفوركي سلام كبلا فتو مسكولم سدرابيتو
0: هالراي
1: قومو غا هيرمون كحساي مسقالا مسدئا سلام كبلا فتو
0: تمام
1: قاو قطيلة نعبرهت قرماي مسكولن دقا سلام
0: هالراي
1: كبلا فتو
0: تمام
1: قوم دوما بالحماسة يا صوات ركب معارك
0: هالراي
1: سلام قبل صوتو
0: هالراي
1: نقول لنقرابتي
0: تمام
1: نعم سعادي
0: يا أني اللي رداس يا أني لنا،
1: سلام
0: شكرا حبيبتي أنا، يا أني لنا، شكرا،
1: جمعة مباركة سعادي،
0: جمعة مباركة علينا وعليكم، شكرا رداسي، شكرا حبيبتي،
1: نقول لهم دي مسارح سلام قبل صوتو
0: هالراي كلهم سمعوا خلوا يا أني لنا، شكرا رداس. مرحبا، كمان تليفوناتنا. هلو هلو هراي مبارز خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكم ما دبكم ما دب هلو دبايا بقطة كاب تلفزيون إيه تراي نحزن لكم قريب نازل لنا كم زي كنا كاتولت أن إحنا بدم زوي سارة تخلص بيت هلو أنا ما عاد بدبنا كفيتنا لنا مالتي ما دبنا قط على إيزلو كساب تليفوناتكم زمت أن ندم ما نبزع إذا تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نايدم تساوي انجينير اسكودوم ولد ميكائيل هاند بيت مقشات بالدرفي راح تكون مع شي زات صعب كم تقادي مزبل كوبا تمسهم سلا زلنا بزن ام مسكو التلفزيون نازل رايهم زلوا وصلت تليفوناتنا 10354554 كوم اون 10354744 دولكم كنت تستاتف بخبر نقدم ما كنت تالكم اي فلينا ان انجينير اسكودوم ولد ميكائيل سمينا هم لاس مسانا طول.

0: كنا مع الفنان الكبير انجينير اسقد ام ولد ميكائيل سادة. المشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو
1: سلام
0: دبي، ومرحبا.
1: سلام كويس.
0: من قبل
1: خليت بقى العجين.
0: هراي كم يوعي الكات خليط؟
1: لا يا رجل، لا حد يعيش.
0: تبقى الحمد لله. تفضل تخليط قتل.
1: انا مش نبعت ميتين يا صابتو.
0: هراي
1: اذا كان ثانيا تغليط،
0: هراي
1: ثانيا تغليط،
0: هراي
1: عايز اعرف تغليط.
0: تمام
1: علي تغليط.
0: هراي
1: لما حاجتي بسرعة تشيع وإذا ما تركت
0: هراي
1: يقول لهم فطوتين يقول فلاش عكت عدها
0: تمام
1: يقول لهم سنغرامتين سلام كلهم فكر
0: هراي هراي تخليط.
1: هذا الشيء.
0: شكرا يا أني لنا تخليط، مرحبا.
1: عفوا عفوا، ده راحت على فكرها سلام كلهم فكر.
0: هراي كلهم
1: طب
0: سمعوا خلو.
1: عفوا
0: شكرا تخليت سمعوا خلو يأني لنا،
1: عفوا عفوا.
0: مرحبا. كمان تلفون لاتنا. هلو
1: الو الو، مدب دبايوة،
0: مدب دبايوة، مرحبا. من قبل
1: برخت بها الكاب قد زمان دقلين
0: هراي كم يوعي الكاب برخت؟
1: لما عندي غساءات بحان جاي.
0: تبا الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا مزمر كان ومولو مع دالو تن أغرب تن مدب دبايوة
0: هراي أني لنا. شكرا برخت.
1: قال نزاد أغربت إني تكنيشان
0: هراي سمعوا حلو كلهم يأني لنا. شكرا.
1: ايه ده ما تسأل نخبرت ولادي تي ويزرون قلت قبل هرستوس
0: هراي
1: نخبرت بعض بيتي هنا نتعمنه
0: تمام
1: طب شو ودن تركت حفتي هي وان قبل زقابي هير مش بعض بيتا رؤسهم
0: هراي
1: طب شو ودن تركت حفتي يورانوس قبل زقابي هير مش بعض بيتا توماس منقش ها
0: هراي
1: طب شو ودن تركت حوي كدانه قبل زقابي هير مش بعض بيتو إلسا
0: تمام
1: طب شو ودن تركت حوي إفريم قبل زقابي هير مش بعض بيتو
0: هراي هراي
1: أم نروي تركب حفتي مثل القبر القاوي هير مستعال بيتها سمعون
0: هراي
1: أجي نشودن كتبت أخي داد اللي حفتي لأولى قبر القاوي هير
0: هراي
1: أبقى زمان دات لين تركبها دك حفتي أرسيما تقاي
0: تمام هراي
1: تقاي
0: هراي
1: أبقى ريادة ركبو دك حفتي إبن رؤسهم يرميلا رؤسهم عليك رؤسهم
0: هراي
1: نبومول أم أبلات قدام هاي زوريا
0: تمام هراي
1: نبومول أم أبلات محبر نتحققات قدام هاي زوريا
0: هراي
1: نبومول أم حيلتات من كل خال إيرفان ثلاثان شعات من زوريا
0: هراي تمام
1: أخي خاص سعد
0: يأني لنا. شكرا يأني اللي برخت يأني لنا مرحبا. شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: تخلاب تم الفرق بحري
0: أستاذ تخلاب كميك إني خا
2: كميك إني خا ميد لغي
0: الحمد لله. كرم تخمي الله
2: واي صبو الله دحان صبو الله
0: صبو الله إن شاء الله الحمد لله. حراي تفضل أستاذ تخلاب.
2: مرحبا لي حوينا مرايلة من شدرو
0: حراي
2: ورعالت بيتي ترحف بره
0: تمام
2: ندك أينهم نسبقهم
0: حراي
2: كابتن سنين جون نصحاو مكونن
0: هراي
2: كابتن سنين هذا جون قش حقوس بحال اسمع عند بيته بس إلفا
0: تمام
2: نعد ريح حد الجاب على لماش
0: هراي
2: أمريجة
0: تمام
2: أي تحقوس كنت أني أخي نعافقها
0: هراي يعني اللي شكرا استاذ تخلع ابي اني لنا شكرا
2: قال لي مالم مالم كا
0: هراي
2: دخلوا ابن صرح تصفى كلهم
0: تمام كلهم سمعوا خلوا اني لنا استاذ تخلع اب
2: اي اي ودا اخو
0: هراي طوالي
2: نزوم عبول هزي ارترا عبول هزي ارترا ابز ما في كا تحضر ابز صحي ود اكا بدقس صراحه انه تاري اللي ابز بانك تام بسرعه بمجمع بسانتا مجمع بيت سوات الذي قهو قهو خلو مسرق يلي بكمت مسرق يلي نظم عبو الهزي ارتراع بهالقاء اي تقوار الشوقات شلو بللي
0: حراي ان شاء الله حراي استاذ تخلع اب. شكرا
2: عفوا عفوا سلام مشير سلام
0: شكرا يا اني لنا سلام كنياتش. شكرا لك مرحبا
2: مرحبا
0: حراي مبارزة خبركم تعزبتنا نبزأت الى 9 بدر في اهب لكم.

0: كنا مع الفنان عثمان عمر السادة، المشاهدين أغنية بلغة النار. منو نرجع لاتصالاتكم؟ عندنا اتصال. هلو هلو،
1: هلو هلو يا فريم، بهل
0: مرحبا إفريم، كم يوعيلك؟
1: عندنا إذنك؟
0: الحمد لله، تفضل إفريم.
1: هاي المزمرة ما وصلت ولا بيتي هاشر غام
0: هاي
1: ما وصلت ولا بيتي هاشر مادم
0: تمام.
1: طيب كم استخدم هنا؟
0: هالراي
1: مكان سبعين
0: تمام.
1: فمون حسي عبير من تغمت مدرسة الغيمانة
0: هالراي
1: نزلت على 70 ساون
0: تمام.
1: حوالي أفسي زربة أسمارهم مغرب قادر
0: هالراي
1: فمون بعد حموشة رغمت سامي مغرب قادر بسبعة كده ترشان كحسين
0: هالراي
1: نزلكون
0: تمام.
1: وبعد دحامي سارة أين عدم سبغة هذا زي حد أمرت بس وعد كريسو مستقن
0: هالراي
1: حتى ما أنا وعد كريسو كا يسعك نتكلم
0: هالراي
1: بس وردن
0: تمام.
1: أوكي أنا مبدأ أنزل أحسن
0: هالراي أني لنا إفريم، شكرا.
1: عرفنا عنهم كله
0: مرحبا، شكرا إفريم، أني لنا، شكرا لك،
1: أوكي حلو
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: يا اهلا وسهلا سعاد.
0: يا اهلا وسهلا بيك، مين معايا؟
2: معك علي محمد ريس بعلافات مركز ليك في الثلاثة أربعة.
0: اهلا بيك يا علي، تفضل علي.
2: اولا سلام اقول لكم واقول كلهم هلو دبي اللي تعدم فاتي.
0: شكرا علي، الله يخليك.
2: تفهمنا يعني استلف وجل ازازك في الثلاثة بيت انا الكرنيل تسعتين تكلاب
0: تمام.
2: وكومود ما نستاف حلقة في الثلاثة أربعة تتفلدت بره
0: تمام. هالراي
2: كمود ما استاف على فين هنا بقربة مشنا الله وتمان در ريس محمد آدم
0: تمام.
2: وكل سهومة حالية دي مثل أجنيسة دي هولندا تركب على حامد فرجة لتبال مثل إدراسو.
0: طيب
2: وكله مجل عبد الله ابراهيم و ومحداري ونعمان صالح علي
0: تمام.
2: وكل سلومة مرة لو فتية هاش العمر علي بالبلد أي كوتا
0: تمام.
2: وسلام أقول كلهم مديرية نوش دوبة أي كوتا وقل الشعب هدمدمي
0: تمام.
2: وسلام قطعت من اسماعيل ابالنا ابال فردات دالي
0: تمام.
2: وسلام لولد ادم وبنت اسرع وللوالدين وسلام عليك سعاد.
0: شكرا يا علي وعليكم السلام، الله يخليك، مرحبا بك، شكرا.
2: احبابك اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: هرايم بارز خبركم تعزبتنا كابزات لنا نبزات تطل زلا درفينا احنا بلكم درفينا يدم تويت ابا بهيله ازمن رخبو ازقر رخبو رب رخبوت بلنا لا نعاسمين احنا ملسكمين مسناتنا.

من الفنانة أبا بهاي للسادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا هلا هلا هرين برضه هبركم تعذبتنا خمزة نكتات ولد زن احنا مسدم زاوية أبا بهاي لينا تاني احنا هابو دمانا بتليفوناتكم هنا هالملس تليفون لا تنامس لني. هلا هلا هرين برضه هبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكم مدبكم مدب هلو دبايوا بقطع كاب تلفزيون إيرتراينا حزنا لكم قلبنا زلنا

0: انتي
1: هلو،
0: التليفون متي اتمنى مش لاني. هلو
1: هلو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا سعد، هندو
0: جبو من قبل
1: سلمى، هذا سمرة،
0: سلمى حمي وعلكي.
1: الحمد لله جبو،
0: تفضلي حبيبتي. انا
1: مجمع سان عاف سعدي،
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي،
1: اتلا
0: شكرا
1: من
0: لك.
1: الله في شوق انها تدقن
0: هراي
1: وكوب البريزنت وشاشة فورتي،
0: هراي
1: اتلا من الله بعد بيتي
0: تمام
1: تدقن مالتي،
0: هراي
1: إلى زهد ودي
0: تمام
1: فاطمة محمد نور،
0: هراي
1: إلى حسي عباي هنا أمس قولة
0: تمام
1: زهد وحسي مصر بلا إكرام زدقة،
0: هراي
1: إلى حسي مكسي جهان
0: تمام
1: متودة
0: تمام
1: مستوايا مالتي،
0: تمام
1: إلى محاوية سعودية دكتور إبراهيم عبد الله
0: هراي
1: أجهانا بحكم مشاكل وزكي
0: تمام هراي
1: حكمني يا ابو سكرن دلح
0: هراي
1: من سبعيان ولا تسعدي
0: تمام
1: هل تغدي جام سودان من سبعيان
0: هراي
1: عوام سدقان من سبعيان
0: تمام
1: ودا بليبيا زركب ابراهيم عبد الله
0: تمام
1: تسيل نقطتي يا سعودية زركب حال عمر
0: تمام
1: مسجقو مالتي حسن و عبد الرحمن
0: هراي
1: حال حسين مسجقو بيتو
0: هراي
1: حلو إدريس
0: تمام
1: قرواب السيد عبد الله بيمان عبد السلام أبوتو ماما أمينة
0: هراي
1: نملة هزي أسرة
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي. أني لنا
1: هذا ما أدري حوي كاد فوتو حويني شي كادو
0: هراي
1: بس عيطاني هم ماجد عبد الله
0: تمام هراي
1: هذا حيث هذا
0: شكرا
1: وكي
0: سلمى
1: العقفة
0: شكرا حبيبتي.
1: هذا
0: أنا أني لنا مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
1: ألو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا،
0: مرحبا
1: دور بيتي هوام حجر،
0: من؟
1: دور بيتي هوام حجر،
0: هراي كم يوعلكي؟
1: الزابير مسجل،
0: هراي حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
1: مرحبا، خبرت على بيتي برت ولد مازن،
0: هراي
1: نقول علي دي ورا مع كله،
0: تمام
1: نقول لي مع كله،
0: هراي
1: أبجر من تشتت حطي فريني برختات متزكعن مع بيتان
0: تمام
1: أبي شو دم تركب حتى في تحوي مزقة
0: تمام
1: أول ما حجر مترجم مع ذي أخبار مراته
0: هالراي
1: نقول له بدي أسرام مثلك عن رأس أسرام
0: هالراي يا أني لنا بتعمينا. أنا مسكنك شكرا حبيبتي أنا. مرحبا
1: شكرا رامي الله
0: مرحبا يا أني لنا. نحن هون
1: هذا
0: هراي مبارز هابركم تعزبتنا مدبنا مدب هيلو دبي واقع تلفزيون إسراء قطالي إيزلو كم تزبل كوز تفلالي درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا نبزا قطيرة تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نيدم تاوي أوريون سالح بقوان قوات تقري رمان عيه حابيرنا هنسا معينا كم موتر دماء كن ملسا كمينا مدبنا قطالي إيزلو تخطاتو لنا مكتتالكم أيفلينا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرحبا، معاك نعمان.
0: اهلا بك يا نعمان، تفضل.
1: داير ادور اسلم على
0: تمام. طيب
1: ادريس محمد علي.
0: تمام.
1: بوباي.
0: طيب.
1: قرماي دكتور قبل صراويت 4.
0: تمام.
1: داود فاينانس قبل صراويت 4.
0: تمام.
1: حديش وعرفة.
0: تمام. طيب.
1: وسلام لكلكم يا سعادة.
0: شكرا يا نعمان، الله يخليك، شكرا لك.
1: يديك العافية، يديك العافية.
0: مرحبا، الله يعافيك يا رب. كمان تليفون لا تنهي. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دبي، مرحبا.
0: مرحبا، من قبل؟
2: أنا جمال فلي.
0: هراي، تفضل جمال، قتل.
2: مرحبا. هلو،
0: سمعك الله جمال، تفضل قتل.
2: مرحبا. هلو، السلام، كيف دالي ندي؟
0: حراي طوالي. حراي
2: نوكي أبالكم صالح محمد عمر.
0: تمام.
2: قوم من مسارحتي.
0: حراي
2: قوم من رحواتي من رحماني زيبا.
0: تمام. حراي
2: بعت بيتي أميرة إبراهيم.
0: تمام.
2: قوم قلنا أخي.
0: حراي، شكرا جمال، شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو هرين بعد صحبركم تعذبتنا ما دمنا قطع لي إزلو تليفونكم كاب زي ما تزنى نبزا قطلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نايد مزاويد دانايت يوهانس كاب كونتبل نعسمي إن حجون كن ملسكم ينا مسانا تنحو.

0: ሕረ እምበር ዝሃበኩም ተዓዘብትና ናብ ቴሌፎናትኩም ክንምለስ ቴሌፎን መፅአትና ኣላ። ሃሎ
1: ሄሎ
0: ሄሎ ደባይ ወመርሓባ
1: ወዲ ፈረጅ ይበሃል ካባረንቱ
0: ሓራይ ከመይ ውዒልካ ወዲ ፈረጅ?
1: ዝሓንና መስገን
0: ክትፈደል ቅፅል
1: መጀመርታ ንምሉ ስድራቤተይ
0: ሓራይ
1: ንሓፍተይ ምግዶ ትርከብ ዝሃረብ ኣብግር
0: ተማም
1: ንሓፍተይ ከጂጀ ፈረጅ
0: ሓራይ
1: ንሓፍተይ ሳዕድየ ፈረጅ
0: ተማም
1: ንሓወይ መሓመድ ፈረጅ
0: ሓራይ
1: ኣብግፅር ዝርከብ ኣወይ ኣሳዲ ፈረጅ
0: ተማም
1: ንኢሳብ ፈረጅ
0: ሓራይ
1: ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዑመር ባብግር ሓወይ
0: ተማም
1: ንምሉ ስራሕተኛታት ቤት ምግቢ ይኮተላ
0: ሓራይ
1: ንና ቤት ምግቢ ይኮተላ ኣጠው ዓጨበይና
0: ተማም ሓራይ
1: ንኣኩም ከዓ
0: ሽኩረን ወድ ፈረጅ ሽኩረን ለክ ይቀኒልና ከማን ቴሌፎን ኣላትና። ሃሎ
2: ሃሎ ሃሎ ሰዓት ሰላሙ ዓለይኩም።
0: መርሓባ ዋዓለይኩም ሰላም ወረሕመትላ ወበረካቱ።
2: ጅምዓ ሙባረካ።
0: الله يبارك فيك يا رب. مين معايا؟
2: معاك سعيد عبد العليم.
0: اهلا بك يا سعيد اتفضل.
2: مرحبا. عايز اهني كرنج دافيس على انا خبرت ولادي زي كاب اقول لك تركب
0: تمام حراي
2: سعد سعد سراج بيان
0: تمام
2: ومين ابوي عبد العليم عبد القادر احمد زين
0: طيب
2: ومخاف سودان نتركب حفتي حياه عبد العليم عبد القادر
0: تمام
2: مستعان بيتا او الخير عثمان ادريس
0: تمام
2: ومس كلهم دكا
0: تمام
2: ومين دكاي مبارك
0: تمام
2: ريان احمد نجاح ريان
0: طيب
2: نصري
0: تمام
2: وعبد الغادر
0: تمام طيب
2: ومين خبرت بعت بيتي امال امال خيار
0: تمام
2: ومخان كلهم زياره ترى مالك كلهم او شنو دكا
0: حراي. شكرا سعيد الله يخليك.
2: حياتك الخاله.
0: تمام شكرا سعيد الله يخليك. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: مرحبا. مرحبا من قبل؟
3: نهير كابس مراي.
0: كم يوعلك النهير؟
3: كم يوعلك
0: سبوك طبو حبيبتي. انا قتلي
3: نحوي عميناداب
0: هراي
3: نأدي موزيت
0: تمام
3: نأكل شلي نحسني زودي
0: هراي
3: نحسني قنجد
0: تمام
3: نحسني مريم
0: هراي
3: نحسني شياب
0: هراي
3: نقول بابسنا كلاتهم
0: هراي
3: كلهم هزي إسرا
0: تمام
3: نعفهم كأه
0: هراي أني لنا نهيري. شكرا حبيبتي أنا
3: بريزيدنت
0: هراي يا اني لنا نهي تشاو حبيبتي انا يا اني لنا نهيري. شكرا حبيبتي انا مرحبا بك حرايم بارز خبركم تعذبتنا حجونا بزقط الى تسعب زلا درفي احب لكم درفي بوانقوا بيداويت نايد مطاو محمود عبد الله حوار شيخنا كتات المالتي نعات اختاتي لنا حجونكم ملاسينا مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا،
1: الو سعاد،
0: مرحبا.
1: كم يوعلكي؟
0: تبقى الحمد لله. كم يوعلك الصخي؟
1: اخبارك؟ الحمد لله تمام
0: الحمد لله. مين معايا؟
1: معك جميلة شاغل.
0: اهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟
1: كويس ما شاء الله.
0: دمت هكواتي ان دي تطلعت ايرقن. تفضل حبيبتي.
1: حاره هاي السلام كل ده
0: طوالي
1: قدامنا نقالي ريمان ريدوان
0: هالراي
1: عسي إبرمان أحواتي يا وشتن وزان بركبو
0: تمام
1: ونعخي ونسعد أحمد
0: تمام
1: نزم نباخد السقاقر وندماء
0: هالراي سمعوا خلو كله
1: كويس بقى نندعقي دماء بين دعب ركبو ندعبي سالح سولة
0: هالراي
1: ونسعد يا جنقار
0: تمام
1: نخلهم قرابة سنة
0: هالراي
1: ندك حوي هيثم أدم ربلا حسين
0: تمام
1: حتى جمعية نصر الدين إبراهيم سعد
0: تمام
1: سراج محمود صالح
0: تمام
1: لما حزاي دماء منصورة عثمان
0: هالراي
1: والله كان يسمع السنة
0: تمام شكرا
1: هلا سعاد
0: طيب
1: موزيكا أحمر الدليا
0: هالراي إن شاء الله هلونا
1: ناي ود ما يبان تلاقي مثل الله جمعات
0: تكيدي دايتول منير ان شاء الله ان شاء الله عبد ما تزلوا. شكرا جمولي حبيبتي.
1: عفوا
0: مرحبا شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو يا بلنا مسلنا تليفون نبدات الى 9 بزلا درفي اخبر لكم زهبركم تعزبتنا درفينا يدم قوي قال ابت ولد مدهن كان دويت بالدرفينا قريب نازل نحن من لسكم الى ساده المشاهدين. يبدو انه ما عندنا اتصال. خلونا ناخذ فاصل غنائي اغنيه للفنان قال ابت ولد مدهن نسمعها مع بعض ونرجع. خلكم معنا.

0: هلا يا مبارزة، هوركم تعذبتنا أنا بتليفوناتكم كل ملست تليفونات لا تنا. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: نورهان،
0: مرحبا، من قبل؟
1: نورهان
0: ريهام. كم يوعي الكا؟ قال برهان الكني.
1: نورهان
0: كم يوعي الكي؟ نورهان. كم يوعي الك نورهاني؟ تمام؟
1: تمام.
0: تفضل حبيبتي، اتسلي.
1: مجمر يعني ولد
0: هالراي
1: محمود عبدو،
0: هالراي
1: جميلة محمد نور،
0: تمام.
1: نعم باي،
0: هالراي
1: حليمة،
0: تمام
1: نعم حقوي محمد نور،
0: تمام
1: نعم باي سعدية،
0: هالراي
1: نعم حقوي عبدو،
0: تمام
1: نحواتي.

0: أنوار، أمير، أشرف،
1: الراي
0: نحات الناس، بخيتا،
1: الراي
0: مزدكة، مسوايا،
1: تمام
0: نخلهم قضاوتنا،
1: الراي
0: نمحاضاي ملاك،
1: تمام.
0: نعخخا،
1: شكرا نورهان حبيبتي، شكرا حبيبتي. انا اني
0: نرفر عمر،
1: هالراي
0: ناي أبين كفلو ما يتفرى لنا.
1: ان شاء الله افتات متزل نورهاني كقرب لك ان شاء الله. تمام
0: هذا
1: شكرا نورهان حبيبتي، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: الو،
1: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟ كم يعيك؟
1: الحمد لله. كم يوعيك السخاء؟
2: بخير مازال سلام.
1: تفضل غزل
2: الراي ولادي سيلا جبر مريم ورشاكا
1: هالراي
2: ولادي زي أخورت جبر مسكن
1: تمام.
2: نحوي الشمس لنسوا على البيت وعوة تحترم نسلكو
1: تمام
2: حطيت ركاب صور لدي على
1: تمام
2: نربس سلم سوال تبيتا
1: هالراي
2: أمان سلم
1: هالراي
2: سلم سلم
1: هالراي
2: خامس مسمار حسين سلام كتبت نعبد المكتب تالي الراحة
1: تمام هالراي. يغني لنا كلهم سمع ما هون بس فاقبر. شكرا
2: هالراي هالراي هالراي بروح مالتي.
1: مرحبا بروح مالتي. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
3: الحمد
1: جبو من كبل.
3: أنا مرغبتي
1: حراي أبرهت كم يوعي الكي؟ تفضل حبيب تقتلي. هلو حراي هالراي تمام
3: نعم
1: هالراي أني لنا أبرهت بتعمين أنا مسكنك. شكرا.

0: ነው አዲስ አበባ ያለው መስጊድ
1: አራይ
0: ምንድነው እንደምትለው
1: تمام
0: نعم لسان ذكرهوني
1: حراي اني لنا بحث بتعمين انا مسكنك شكرا هلو كمان تليفون على اثنان مثلا هلو هلو
2: الو
1: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا
1: من كبل
2: انا حسين البهل
1: حراي كم يوعيلك حسين
2: كم يلغ دحمدو
1: الحمد لله تفضل
2: مرحبا انا سعود سليمان
1: هالراي
2: مش بدرو
1: تمام
2: نورا مش دكا
1: تمام
2: بالي رانيا اما صرت ركب رانيا
1: هالراي
2: عدي
1: تمام
2: نعمة محمد نور
1: هالراي
2: غربتنا سلمى
1: تمام
2: عبد الله غنازه
1: تمام شكرا حسين يأني لنا مرحبا
2: مع خدمه
1: شكرا حسين مرحبا يأني لنا حريم بارز خبركم تعذبتنا نمزه اطيره تسعب زله درفها بلكم درفي بوانقع عفر نيدم تاوي ابراهيم حمادو عبيرنا هنسمعينه

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا،
1: السلام عليكم. مرحبا سعاد،
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحب أهني أمي وأبويا قاعدين في.
0: طيب
1: وعليكم السلام.
0: مين معايا
1: أحب
0: بالأول؟
1: أهني.
0: مين معايا بالأول؟
1: اسمعك، معاكي سلمى.
0: أهلا بيك حبيبتي. أنا تفضل. طيب واصلي.
1: بحب أهني أمي وأبوي قاعدين في كسلة، والخير عثمان، حياة عبد العليم،
0: تمام
1: وأخواني كلهم،
0: تمام طيب
1: وأعمامي كمان، عمي بأول عمي سعيد بأولاده ومرته،
0: تمام
1: وأحب أهني عماتي كلهم،
0: طيب
1: وبحب أهني جدي عثمان إدريس من تسنيت،
0: تمام
1: وحبوبتي حسنة محمود من تسنيت،
0: تمام طيب
1: وخالي جعفر بأولاده من تسنيت،
0: تمام
1: وحبوبتي سعيد سراج من قلوج،
0: تمام
1: وجدي عبد العليم من قلوج،
0: تمام
1: وخالي مصطفى بعياله،
0: طيب
1: وعماتي كلهم،
0: تمام
1: وخالي سعيد كمان بعياله
0: طيب
1: ومرته.
0: طيب
1: راح أهني واتخالي محمودي
0: تمام
1: أحمد
0: تمام
1: مبارك
0: تمام
1: ديان
0: طيب
1: وأخواني كلهم.
0: طيب حبيبتي.

0: هاتو.
1: احب اهني ماما وابويا قاعدين في
0: طيب
1: وعليكم السلام.
0: مين معايا بالأول؟
1: اهني
0: مين معايا بالأول؟
1: اسمعك معاكي سلمى.
0: أهلا بيك حبيبتي، أنا اتفضل. طيب واصلي.
1: بحب اهني امي وابوي قاعدين في كسلة، والخير عثمان، حياة عبد العليم،
0: تمام
1: واخواني كلهم،
0: تمام طيب
1: وعمامي كمان، عمي بأول عمي سعيد بأولاده ومرته،
0: تمام
1: واحب اهني عماتي كلهم،
0: طيب
1: وبحب اهني جدي عثمان ادريس من تسنيت،
0: تمام
1: وحبيبتي حسنة محمود من تسنيت،
0: تمام طيب
1: وخالي جعفر بأولاده وتسنيت،
0: تمام
1: وحبيبتي سعيد سراج من قلوج،
0: تمام
1: وجدة عبد العليم من قلوج،
0: تمام
1: وخالي مصطفى بعياله،
0: طيب
1: وعماتي كلهم،
0: تمام
1: وخالي سعيد كمان بعياله
0: طيب
1: ومرته.
0: طيب
1: واحب أهني واتخالي محمودي
0: تمام
1: أحمد
0: تمام
1: مبارك
0: تمام
1: ديان،
0: طيب
1: وأخواني كلهم.
0: طيب حبيبتي أنا شكرا
1: الله
0: لك.
1: يسلمك. عندي
0: طيب عندنا اتصال كمان. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو، عنده عيلتين؟
0: تبا الحمد لله. كم وعيلكا؟
1: لا يا مكان
0: من قبل؟
1: احضروا معي لك عبد الله.
0: هراي تفضل اسمروم.
1: مرحبا. المجمريا احنا زي كم ما نور حلات من كيسا
0: هراي
1: بمغتال نهور تبع الزيدي أب تامر كروس ما نفتر قبل مس ايفن ودي
0: هراي
1: كمون امك بالي
0: تمام
1: كمون اريام بالي
0: هراي
1: بمغتال نهور تولا دي تي فجي
0: تمام
1: كمون غلوم رواتي
0: هراي
1: كمون أفونا صورة عادنا على نحو كوربوريشن أب كتاين بول جيز الكوبو
0: هراي
1: ونقولو بدي أترى من السن يترى
0: هراي
1: إنه ترابطك عبدنا سوا حد عدي من سوا بولك
0: هراي شكرا
1: نقول
0: اسمر
1: معاكي
0: شكرا اسمر رامي اني لنا
1: نقول نجمدب بحلفنها بلبا مسلمة خطر.
0: هراي سمعك الله. شكرا اسمر رامي اني لي.
1: مرحبا.
0: مرحبا هراي مبارزة خبركم تعزبتنا تليفونكم كم زي ما تزقنا نبزقت إلى تسعب زلا در في خبلكم در في هقراوي در في أحد قون زات تسعب زلا در في مالتيو نايدي متقوي زي ناوي كحساي ألاي تبل در في أحد قون مالتيو. حبيرنا كان سمعينا سادة المشاهدين يبدو أنه ما عندنا اتصال. خلونا نسمع أغنية للفنان زينة وكحسي، أغنية جميلة جدا، أغنية وطنية جميلة نسمعها مع بعض، حنرجع خلوكم معنا.

0: عزفتوناها كبد انتو زينة وكحسينا بتليفوناتكم كل من لست
1: هلا
0: تليفوناتنا. هلو
1: هلا سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: أنا إبراهيم.
0: مرحبا ابراهيم، كم يوعيك؟
1: مرحبا، مساء الله، الحمد لله.
0: تفضل قتل.
1: أخباركم؟
0: الحمد لله.
1: لقد عملنا تنهزير إخران من فوتو على في سياسة فوركي
0: الراي
1: ومن طفل سرعة عشر شديشة
0: تمام.
1: زفوتهم حلفتين لول ويتوم
0: الراي
1: مثلا زفوتهم أبلاتي بالسرات
0: تمام.
1: أمون عنجا
0: الراي
1: أمون محمد سعيد
0: الراي
1: أمون
0: طيب
1: دوام
0: الراي
1: أمون فتوى
0: الراي
1: أبلاي
0: تمام.
1: أنيس
0: الراي
1: عموما صوتهم صدر بيتي
0: الراي تمام.
1: صوت حقي حياة رجاء بيكا
0: الراي
1: صوتهم ديك حفتي خا ليلى رانيا
0: تمام.
1: صوت ودي سمير
0: تمام.
1: عموما ذكران صوتهم ولادي كيس مفات
0: تمام.
1: عموما صوت عباية رتبران زولاي
0: تمام.
1: عموما صوتهم أقصتي جيلي لأب
0: تمام طيب
1: رحانات جنت
0: تمام.
1: عموما صوت عبد الوارد الله أمي تاني
0: الراي
1: يوانس نوم يوانس
0: تمام. الراي
1: مسبكة
0: الراي
1: عموما صوتهم لا ثلاثة أولادي كانوا بحبار سلام ولهم
0: الراي ابراهيم. شكرا ابراهيم. يعني لنا كمان تليفون لنا. هلو هراي مبارز خبركم تعذبتنا بزا قدمنا هن سمعت احنا نيدب تزوي زينه وكحسا يدرفي نيلوم عند مدبنا مدب هلو دبي واكن زاز مينا مالتي نخلاتكم مدبنا تكاتاتلون نخلاتكم اب مدبنا تستاتفو بطعم من دمسكنكو بزا قربنا يو تحستو عاجبكم تزناقكم كتكون تسبان دا قبرنا مدبنا اب زهن زاز مينا مالتي كي مسكنكم كحلف زيد اللي ابالات منستر زينه نز مدبا وهيدوم نابهم نبتخاتلتي كفنوز وعلو نخلهم كي مسكنكم كحلف هيدليني نأديترنا مدهاني زكارياس نزام مدب الداليو سريعو زاربلنا مالاتيو أزيها مسجونو فتو نمدهاني زكارياس بمؤتزال دما نخلهم أبالات استوديو نأوهاتي أوهاتنا دما أوهادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يهانس ودقنطو كم أون أوهادي استوديو تلفزيون إيرترا تكي إما كنا نزعدي أديترات شوامل أكيت نعتاركي سألينا ما تصلى مكنن

نزاز مگبت هرگواتون آل ایلا نزاز تزبلت بگاودات با نزاز مچنس وین وهی با گلن تو دقت اردیه وحی کوچه تزبلت تقریم حیلی آنون کلخو آن و دعیتی نه نان کلنا بسیف نسلتی کجتم زبله کنبلو هنگی کرکرت واقعی نان خرتم نبرگی بمران کفیدنا کسادون هنگی مدر ناز جفرس هد بیرو بکی کلکل عفیر فا بمت فرادی زاد نوی زافرای تبرم ام نزبله سریعت رم کم کرامیت قوی سلعتات رم عین خطلت ترت فیت اللهم زمران حده نرعل زهمم و دعیت نبل نون قدم تم انت حلال قدي بغناخنا لا او تراوت ارا اوت قنيتا نايت لا نايز لا كلس انتخونه ناي ندر نايت لا كرار كونا لا جماتا وت ارا غرغرات نكبس لا ناو قايلا اندانا بس تبل تسمع زمرا ربباخنا لا مس اغنت تسانيا اسكر ما موغسكي ناو حزت نادا اندا حصو ما انتا يتبل تاريخنا نغيرا وات اخونا لا كركما وت ارا اتداهيا حواز اتان تدريزا ليت هنين تبل زي قدل دهرا نبلت ون حنا انت صدرا نانا انت قاقود متحس كبسا كبرنا حد تمرتنا يدستا عدي عد تقاب بيت شايز سنكي نسخنا معري نحنا نانا هبكي ابقفون قزي نقستن اندخي قبتو شد مدو تقاتات نبكي انزران غوون ماي تدريخي أتهد أتعدي كتعمك النخي أتهد أتعدي كتعمك النخي.